0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخيرات. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نحييكم في مستهل افتتاح رسالة الإذاعي ليومنا الأحد 20 من شهر محرم لسنة 1448 هجرية، الموافق للخامس من شهر يوليو لسنة 2026 للميلاد. البداية دائما بخير الكلام، آية عطرة من كتاب رب العالمين، حيث ننصت وإياكم خاشعين للمقرئ الشيخ سعد الغامدي وما سيتيسر له من سورة النجم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بك

0: رسوله.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العلي العظيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مستمعينا أنصتنا وإياكم في الدقائق الماضية للمقري الشيخ سعد الغامدي وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة النجم. أجدد التحية والترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المكلا في مستهل افتتاح رسالنا الإذاعي ليومنا الأحد. مستمعينا يطيب لي أن أستعرض وإياكم مواد وفقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد الاستعراض مباشرة تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان الانصراف عن المعاصي في 37 دقيقة صباحا وفيكم بعناوين الأخبار. بعدها مباشرة تستمعون إلى حلقة من برنامج سحر الشروق في تمام الساعة 8 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. عند الساعة 9 تماما نوافيكم بأولى نشرتنا الإخبارية. عقب النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية ثم نكون مع طائفة الإعلانات. في 39 دقيقة تستمعون إلى حلقة من برنامج أنا أستطيع. في تمام الساعة 10 نكون وإياكم مع البرنامج المباشر شكاوى على الهواء. في 11 ظهرا نوافيكم بعرض الأنباء. عند 11 والدقيقة 15 تستمعون إلى الحلقة 17 من المسلسل اليومي العيادة الفكاهية. بعد ذلك نكون مع من كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. عند 11:50 دقيقة ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا. في 12 تماما نكون مع حلقة مسجلة من برنامج بريد المستمعين. عند 12:30 دقيقة تستمعون إلى برنامج الحويف في تمام الساعة 1 ظهرا وفيكم بموجز للأخبار ثم نكون بعدها مع الإعلانات المقروءة والمسجلة. بعدها تستمعون إلى برنامج حضرميات. عند 1:15 دقيقة تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج تنفس. في 1:45 دقيقة يأتيكم برنامج كلمتين. في تمام الساعة 2 ظهرا نوافيكم بنشرة الأخبار الرئيسة ليومنا الأحد. بعد النشرة مباشرة تستمعون إلى متابعاتنا الإخبارية ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 12:30 دقيقة تستمعون إلى برنامج المجلة الرياضية. في 13:12 دقيقة ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا. في 13:15 دقيقة تستمعون إلى حلقة مسجلة من برنامج بيت وخبر. في 14:00 نكون مع إعادة لبرنامج شكاوى على الهواء. وفي 15:00 وفيكم بنشرة الأخبار المحلية ثم نكون مع طائفة الإعلانات. عند 15:30 دقيقة يأتيكم برنامج الأمن والحياة. في 15:55 دقيقة يأتيكم برنامج مسامع ثقافية. بعد ذلك نكون مع من كلام سيد المرسلين تمهيدا لنقل الأذان. وفي تام الساعة 16:19 ننقل إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب من رحاب جامع عمر بمدينة المكلا. في 56 دقيقة نوفيكم بموجز ختامي لأهم الأخبار. بعدها تستمعون إلى القرآن الكريم للمقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما سيتيسر له من سورة العلق. وعند الساعة 7 مساء نختتم معكم إرسالنا بالسلام الوطني. مستمعينا الكرام كانت تلك أبرز وأهم مواد وفقرات برامجنا ليومنا الأحد. أتمنى أن تقضوا معها أجمل وأمتع الأوقات. السابعة 15 دقيقة صباحا في استديو إذاعة المكلا. مستمعينا الكرام نفتتح معكم الآن الفترة الدينية الصباحية ونبدأها أولا بالحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان الانصراف عن المعاصي.
3: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه
0: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولقد بدأنا في الحديث في الدرس الماضي في الكلام على الأسباب التي تؤدي إلى الانصراف إلى المعاصي والمحرمات، وفسرها بعض العلماء بأنها أصول المعاصي ومنها تتفرع الذنوب والمعاصي. فإذا أردت أن يحفظك الله سبحانه وتعالى من الآثام الظاهرة والباطنة التي قال الله تعالى فيها: وذروا ظاهر الإثم وباطنة، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يا من أراد الحياة الطيبة فاعلم أن الحياة الطيبة هي بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن المعاصي والمحرمات. أو ما سمعت قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلم الكريم، عليك أن تكون دائما محاسبا لنفسك، دائما تحاسب نفسك. فإذا كنت محاسبا لنفسك وكانت تسرك الحسنة وتسيئك السيئة فهذه علامة من علامات الإيمان. جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فإذا رأيت أيها المسلم الكريم أناسا لا يتأثرون، لا تؤثر فيهم الحسنات ولا تؤثر فيهم المعاصي ولا يعلمون أن الله سوف يحرمهم أرزاقهم بسبب ذنوبهم، ومع ذلك فاعلم أن هؤلاء عندهم سبب من أربعة أسباب، ويمكن أن تكون هذه الأسباب كلها. أول سبب الأول فهو الجهل، والسبب الثاني ضعف الإيمان، والسبب الثالث طول الأمل، والسبب الرابع أكل الحرام والشبهات. وقد تطرقنا في الدرس الماضي إلى الجهل وضعف الإيمان، وعرفنا أنه ينبغي للمسلم أن يطلب العلم النافع الذي يقربه من الله تعالى وإياه، والعلم الضار. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب منه تعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يجنبنا العلوم الضارة. قال: كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. ثم عليك أن تقوي إيمانك، أن تقوي الإيمان، أن تتأمل في ملكوت السماوات والأرض، وتتدبر فيه، تنظر إليها نظر المعتبر نظر اعتبار، وتنظر وما فيها من البدائع، ثم بعد ذلك تواظب على العمل بالأعمال الصالحة وتحترز من الوقوع في المعاصي والسيئات. فإن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة ويقل بالمعصية. ثم عليك أن تكثر من ذكر الله تعالى. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وفيه سمير بن نهار وثقه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن ينبغي لك أن تكثر من هذه الكلمة، إنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر أيها الأحباب الكرام، أنه ينبغي للمسلم أن يقوي إيمانه، ثم بعد ذلك من الأسباب أيضا أن يمتنع عن تناول الحرام والشبهات، فإن الحرام لا محالة يصرف عن الطاعة ويدعو إلى المعصية. وقد جاء في الأثر: من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. وقال وجاء في الأثر الآخر: كل ما شئت فمثله تعمل. وقال بعض الصالحين: ما قطع الخلق عن الحق وأخرجه من دائرة الولاية إلا عدم تفتيشهم عن هذه اللقمة وأكل الحرام وأكل الشبهة. وإن أطاع الله تعالى هذا الذي يأكل الحرام فطاعته غير مقبولة، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أردت التوفيق يا أخي، عليك أن تمسك عن تناول الحرام، وأن تمسك أيضا أن تتورع عن تناول الشبهات، وعليك أن تطلب الحلال، فإن طلب الحلال فريضة بعد الفريضة. فإن ظفرت بالحلال فكن منه مقتصدا، والبس منه مقتصدا، ولا تسرف، فإن الحلال لا يحتمل السرف. وإياك والشبع، فإنه من الحلال مبدأ كل شر، فكيف هو من الحرام؟ فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. خلاصة درسنا أيها الأحباب الكرام يتلخص في الآتي: أن على المسلم أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن المعاصي والمحرمات. وأصول المعاصي الجهل بالله وبصفاته، وضعف الإيمان، وأكل الحرام والشبهات، وطول الأمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا غي خشيته في الغيب والشهادة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

مستمعنا الكرام، طاب صباحكم بكل خير. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طارئا لبحث الانتهاك الإيراني السافر لسيادة الجمهورية اليمنية. عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية توسيع تدخلات برنامج الغذاء العالمي لتعزيز الجهود الإنسانية. وزير الزراعة والري يبحث مع الفاو تعزيز التعاون في مجالات وقاية النبات والمناخ والتنوع البيولوجي. افتتاح معرض دولي في جنيف لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في اليمن. مشروع مسام يتلف 724 قطعة من المخلفات الحربية في المكلا. الوكيل بارباع يشهد ختام بطولة الجمهورية لألعاب القوى بتريم. اختتام فعاليات الوفاة للفقيد الأستاذ عبيد عبود عليان بمديرية تريم. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم عناوين الأخبار ليومنا الأحد. تفاصيل أوفى لتلك العناوين في سياق نشرة التاسعة بإذن الله تعالى.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب، ونحن نخطو معكم هذه الخطوات الإذاعية في برنامجنا سحر الشروق. أهلا وسهلا

مستمعين الأكارم، النجاح أمر حياتي ينثر في أنفسنا البهجة والسرور، ولكن هذا النجاح قد يهددنا بالوقوع في بئر الغرور. لذلك فإنه يجب علينا أن نجعل محطات النجاح زاخرة بالتأمل والاعتبار. ومن أجل ذلك نقدم لكم هذه العبرة من إحدى حكايات الملوك، فماذا تقول هذه الحكاية؟

حقق أحد ملوك الفرس نجاحا مبهرا وامتدت مملكته إلى أرجاء واسعة، فخضعت له ممالك كثيرة انحنت من خلالها رؤوس ملوكها. وفي يوم من الأيام استدعى هذا الملك المنتصر أحد أمناء القصر الملكي وقال له: اذهب الآن سريعا إلى البيت الحقير الذي كنت أعيش فيه مع أسرتي عندما كنت طفلا ونشأت فيه نشأة الأولى، وأحضر الفراش البالي القديم الذي كنت أنام عليه، وأيضا أحضر أواني الطعام الرخيصة التي كنت آكل فيها، وقم بوضع هذه الأشياء كلها أمامي هنا في قاعة العرش الكبرى حتى أتذكر جذوري ولا تهلكني الكبرياء.

مستمع العزيز، قد يحسب البعض أن النجاح صديق عزيز لا يحاسب ولا يواجه، ولكن الحقيقة أن النجاح شأنه شأن الفشل، يحتاج إلى مواجهة. لذلك لا نستسلم لغرور النجاح، بل يجب علينا مواجهة النجاح لنضمن لأقدامنا أرضا ثابتة تعيننا على الاحتفاظ بهذا النجاح المحقق. الأهم من ذلك أيها المستمعون الأكارم أن نبتعد عن دروب الغرور، وأن يكون هذا النجاح مؤيدا بالرضا الإلهي ومقترنا بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا النجاح.

في كلمة. إذا أردت أن تكون سعيدا أيها المستمع الكريم، لا تقف كثيرا على ذكريات ماضيك، ولا تلهث خلف إنسان لا يفكر فيك، فلا أحد يموت لفراق أحد، واحمد الله على نعمة النسيان. مستمعي العزيز، صغير يشتهي الكبر، وشيخ ود لو صغر، وصاحب المال في تعب وفي تعب من افتقر، وعاطل يبتغي العمل وذو عمل به ضجر. الراحة

إشراقات صباحية. من أي فج ترى تغتابنا النوم، وكيف نصبر والأهوال تضطرب، وكيف صرنا بلا حول، تمر بنا مصارع الأهل لا نغلي ولا نثب، كأن سيف عدوي حين تشترنا غمام صيف من الأضلاع ينسحب. فأي جرح بصدر الروح يؤلمنا أن تطلق الآه منا العجز.

0: عشان البحر والطيارات بالنسبة لكم أيضا. فما هي كلمتك للأسر مرة أخرى نكررها كثيرا وكثيرا؟
1: نكررها لمنبركم هذا من إذاعة المقلة إن نبقى المواطنين بعد من أرتشاف الأماكن الخطرة الواقع الأماكن الجبرية التي لديك فيها قرن منقاد مناطق غير آمنة للسباحة. يعني مثلا المفروض لك أنت للساحل لا تمر للجنية حتى من أهم بنود الإرشادات عدم الاغتسال في أماكن الخطرة.
2: نعم. فمن الوضع طبعا الآن أنتم في ساحل مكة أو في مكة، وقبل لحظات كنتم في عرض البحر مع الزوارق البحرية، فما هي المهمة الآن التي تنفذونها؟
1: طبعا خطرة الآن عملت قبل ما رجال موسم البلدة على رفع الجاهزية وزواج الزفاف المدنية والدوريات البحرية باستمرار. فمن الصباح الباكر تباشر عملية فريق الأخلاء والإنجاز وفرق التشكيل البحري بخبر السواحل عمليه من الدوريات على السواحل المكلة كامل، وتكون في آلة جاهزية للتعامل مع حدوث أي حدث فرق.
0: نعم فندم أبو بكر، هناك مناطق آمنة مثلا كما أراك الصباح كل يوم في سيف حماد الكثير يعني يمارسون هواية السباحة، ومع ذلك يلجأ البحر البعض إلى المناطق البعيدة وربما المناطق الأشد خطورة.
1: قطعا نحن في قصر السواحل التوجيه المعني عملنا على تحديد المواضع الخطرة من ناحية نطق رواية إرشادية في المواضع الخطرة من المواضع المسؤولة الاغتصاب فيها. فنحن نتعامل مع سيف حميد موقع مسموع الاغتصاب فيه لقلة التيارات الساحب فيه، موقع صالح للسباحة. أما في المواقع الخطرة فيها لوائح إرشادية من عدم ممنوع الاتصال بالمسموع الاغتصاب فيها في بروشورات توعوية.
2: نعم طبعا الآن بدأ البحر في هيجان الأمواج عندما بدأنا في فصل الخريف ونجم النعائم، أيام قلائل ونستقبل موسم البلدة ونجم البلدة، فأنتم كقيادة خفر السواحل إلى جانب نزولكم الآن في المواقع والتحذيرات، ما هي الفعاليات التي ستنفذونها استعدادا للبلدة؟
1: طبعا خبر السواحل تشهد خلال امس حمله رفع التوعيه تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والاذاعات لمعرفه المواطنين تحديدا بخطوره البحر.
0: نعم فندم أبو بكر، سيأتي نجم البلدة وسيأتي الزوار من كل مكان لمدينة المقلة وللمدن الساحلية بشكل عام، وستزداد المتاعب بالنسبة لكم أو ستزداد وتيرة العمل عندكم نظرا للازدحام على السواحل خاصة مع نجم البلدة نفسه. ما هي استعداداتكم أيضا لهذا الاكتظاظ وهذا الإقبال الكبير على سواحلنا؟
1: طبعا
0: في
1: خطة خبر السواحل تم تسجيلها استعداد الموسم البلدة قبل حدود الموسم البلدة لرفع الجاهزية والتعامل مع الزوار من ناحية خطة أمنية جاهزة سيتم إعلان عنها خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
0: نعم. بالنسبة للمرأة أيضا هناك الكثير من النساء سيرتادن البحر وسيكون بحاجة إلى خدمة من جانبكم.
1: طبعا بعد تسليم مع السلطة المحلية سيتم تحديد موقع خاص بالنساء أمام محطة الجمرة، سيتم التعامل معه من جانب السلطة المحلية وتسليم خبر السواحل الأمن شراكة الجهات ذات العلاقة فيه.
2: نتمنى لكم الموفقية في أداء مهامكم المكثفة هذه الأيام كقيادة خفر السواحل. شكرا لك ملازم أول أبو بكر العكبري نائب ركن التوجيه المعنوي بالقيادة، شكرا لك.
1: يلا يا

إني أغرق. صباح الخير يا حضرموت، والآن مع برنامج العيادات التخصصية بهيئة مشهى.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة أخبار التاسعة ليومنا الأحد، نستهلها بالمقدمة. مجلس القيادة الرئاسي يعقد اجتماعا استثنائيا طاريا لبحث الانتهاك الإيراني السافر لسيادة اليمن. عضو مجلس القيادة الخنبشي يؤكد أهمية توسيع تدخلات برنامج الغذاء العالمي لتعزيز الجهود الإنسانية. وزير الزراعة يبحث مع الفاو تعزيز التعاون في مجالات وقاية النبات والمناخ والتنوع البيولوجي. الوكيل بارباع يشهد ختام بطولة الجمهورية لألعاب القوى بتريم. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، حياكم الله.

0: عقد مجلس القيادة الرئاسية اجتماعا استثنائيا طاريا برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام النظام الإيراني بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية اليمنية وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واستمع المجلس إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شايع الزنداني وعدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة والجهات المختصة بشأن هذا التصعيد الخطير الذي يؤكد مجددا ارتهان الميليشيات الحوثية الكامل للمشروع الإيراني وتغليبها مصالح هذا النظام المارق على مصالح الشعب اليمني واستخدامها مؤسسات الدولة ومنافذها لخدمة أجندته المقوضة لسيادة اليمن وأمنه واستقراره. وأكد المجلس أن هذا الانتهاك يأتي امتدادا لسلوك الميليشيات الحوثية التي دأبت على تقويض كل فرص السلام ورفض المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، وفي مقدمتها المبادرات والجهود الحثيثة التي قادتها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى سلام دائم ينهي معاناة الشعب اليمني. وشدد المجلس على أن الدولة اليمنية ستتحمل كامل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية سيادتها وحقوقها الحصرية في إدارة أجوائها ومنافذها. كما حذر المجلس النظام الإيراني من مغبة الاستمرار في هذا النهج التصعيدي محملا إياه والميليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه الانتهاكات وعن أي تهديد لأمن اليمن والمنطقة والسلم والأمن الدوليين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة نائب المدير القطري للبرنامج السيدة سامانتا شاتراج وبحضور مدير مكتب البرنامج في المكلا السيد شاكر اللوزي. وخلال اللقاء أكد الخنبشي أهمية تكثيف الجهود الإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعانيها الوطن وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددا على ضرورة توسيع تدخلات البرنامج لتشمل مختلف مديريات حضرموت مع التركيز على تعزيز برامج التغذية المدرسية وإشراك المنظمات الدولية والقطاع الخاص بما يسهم في تحسين الأمن الغذائي والتخفيف من المعاناة الإنسانية. وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت مساندة السلطة المحلية لجهود برنامج الغذاء العالمي على المستويين المحلي والوطني بما يمكنه من الاطلاع بدوره الإنساني على أكمل وجه، مشيدا في السياق ذاته بقرار نقل مكتب البرنامج إلى عدن. من جانبهم استعرض وفد برنامج الغذاء العالمي شرحا موجزا عن طبيعة عمل البرنامج وتدخلاته في اليمن ونتائج زيارة الوفد لعدد من مديريات حضرموت وجهود البرنامج المبذولة للتخفيف من التداعيات الإنسانية إلى جانب أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير عمله، مؤكدين التزامهم بمواصلة التعاون والتنسيق مع الحكومة والسلطة المحلية لتعزيز الاستجابة الإنسانية وخدمة الفئات الأشد احتياجا. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري أمس مع فريق فني من منظمة الفاو سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات وقاية النبات ومكافحة الآفات العابرة للحدود والرقابة على المبيدات والأسمدة والبذور. وناقش اللقاء الذي ضم مدير شعبة الإنتاج النباتي ووقاية النبات يوردي ياسمي ورئيس فريق الجراد والآفات النباتية الخفية العابرة للحدود الدكتور شوقي الدبعي، ورئيس فريق إدارة الآفات والمبيدات الدكتور بوجين جو، دعم اليمن في تطوير منظومة الحجر النباتي وأتمتة الرقابة على المنافذ وإنشاء مختبرات مركزية لفحص الآفات ومتبقيات المبيدات وتعزيز قدرات المؤسسة الوطنية للبذور وبنوك البذور المحلية، إضافة إلى دعم برامج مكافحة الجراد الصحراوي وسوسة النخيل الحمراء خاصة في حضرموت وأرخبيل سقطرى. ويؤكد الوزير السقطري أهمية تعزيز الشراكة الفنية بين الوزارة ومنظمة الفاو خصوصا في القطاعات المرتبطة بالإنتاج النباتي ووقاية النبات والحجر النباتي، مشيرا إلى أن اليمن يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتهريب المبيدات والأسمدة غير القانونية وضعف الرقابة على المنافذ وانتشار بعض الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. اختتمت أمس بمدينة تريم فعاليات الوفاة للفقيد الأستاذ عبيد عبود عليان التي نظمها نادي وحدة تريم بالتعاون مع لجنة الوفاة وأسرة الفقيد، احتفاء بمسيرته الرياضية والاجتماعية وإسهامته في خدمة الحركة الرياضية. وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع أن الفقيد يعد من الشخصيات الرياضية البارزة التي أسهمت في ترسيخ رياضة ألعاب القوى، مشيدا بجهود اللجنة المنظمة في توثيق مسيرته وتعزيز ثقافة الوفاة لرواد العمل الرياضي، داعيا إلى مواصلة الاهتمام برياضة ألعاب القوى ورعاية المواهب الشابة. بدوره استعرض رئيس نادي وحدة تريم عمر باش عيوث برامج الفعاليات التي تضمنت إصدار كتاب توثيقي عن الفقيد وإنتاج فيلم وثائقي وتنظيم بطولة الجمهورية لألعاب القوى للناشئين والشباب، إلى جانب إقامة عدد من الندوات والورش والأنشطة المصاحبة. وشهد الحفل الذي حضره وكيل المحافظة المساعد عبد الهادي التميمي ومدير عام مديرية تريم عبد الكريم بابطاط ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي حضرموت الدكتور مجدي بن طليب الإعلان عن مشروع الوقف الخيري مسجد عبيد عليان بمدينة تريم وتكريم أسرة الفقيد من قبل السلطة المحلية ومكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت، تقديرا لدوره وإسهاماته في خدمة الحركة الرياضية ووفاء لعطائه وإرثه الرياضي والإنساني. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سامي برباع أمس بمدينة تريم الحفل الختامي لبطولة الجمهورية لألعاب القوى لفئتي الناشئين والشباب، والتي نظمها الاتحاد اليمني لألعاب القوى بالتنسيق مع نادي وحدة تريم ولجنة الوفاء وبدعم من صندوق رعاية النشأ ومكتب وزارة الشباب والرياضة تحت شعار وفاء لمن يصنع الأثر واستذكارا لمسيرة العطاء تخليدا لمسيرة الفقيد عبيد عليان. وشهدت البطولة مشاركة 8 أندية رياضية من مختلف محافظات الجمهورية، هي وحدة تريم، البرق بتريم، شباب رخمة بذمار، هلال فوة، الشرارة بلحج، فتح ذمار، تضامن حضرموت، والسلام معبر بذمار. وسط منافسات اتسمت بالحماس والندية وعكست مستوى متميز من الإعداد والجاهزية لدى المشاركين، وأسفرت النتائج عن تتويج نادي وحدة تريم بطلا للبطولة برصيد 228 نقطة، فيما حل نادي البرق بتريم في المركز الثاني برصيد 183 نقطة، وجاء نادي شباب رخمة من محافظة ذمار في المركز الثالث برصيد 84 نقطة. النبأ الأخير في هذه النشرة، نفذت فرق الطوارئ التابعة لمشروع مسام لنزع الألغام في اليمن بالتعاون مع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فرع المكلا عملية إتلاف 724 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية، وشملت قائمة المواد التي تم إتلافها على 29 لغما بلاستيكيا مضادا للأفراد، إضافة إلى لغم موجه و55 قذيفة هاون عيار 60 و88 قذيفة مدفعية عيار 23 و12 قذيفة ار بي جي و18 قنبلة يدوية و18 حشوات ار بي جي و486 فيوزات قذائف مدفعية و17 حشوات قذائف دبابات. وتعد هذه العملية التاسعة من نوعها في محافظة حضرموت منذ منتصف شهر يناير الماضي، وبهذا يرتفع إجمالي المواد التي تم إتلافها من قبل فرق المشروع في محافظة حضرموت منذ 17 من يناير الماضي وحتى اليوم إلى 16,187 قطعة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار التاسعة من إذاعة المكلا. في ختامها تقبل تحية الزميل علي عمرة من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل معتز سالم علي من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد، تحياتي من التقديم محمد رويشد. دمتم في خير وعافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الأعزاء المستمعون، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تطالعون. المدير العام لأمن ساحل حضرموت يشيد بدعم وزير الداخلية. العميد الجابري خطط مستقبلية بالتنسيق مع السعودية لمكافحة المخدرات. متابعات شكري نصر مرسال. في إطار الجهود الوطنية والدولية لمحاربة الإتجار بالمخدرات، هذه الآفة الخطيرة التي تهدد المجتمعات وتفتك بالقيم والأخلاق، أكد المدير العام لأمن ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري في رسالة وجهها في اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة المخدرات عبر إذاعة المكلا، أن المخدرات تمثل خطرا داهما على المجتمعات، فهي مادة خبيثة تعمل على تدمير القيم وإسقاط الأخلاق وبالتالي تفكيك النسيج الاجتماعي، لما لها من تأثيرات فكرية وثقافية وصحية على مستوى الفرد والجماعة. وأوضح العميد الجابري أن هذه الآفة لا تفرق بين شخص وآخر، مشيرا إلى أن إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تبذل جهودا كبيرة رغم الإمكانيات المحدودة، حيث سجلت الكثير من ضبطيات ملحوظة خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، مضيفا إلى أن الدور الأساسي في مواجهة هذه الجريمة يكمن في التوعية المجتمعية، والتي اعتبرها العميد الجابري من أبرز مزايا المواطن الحضرمي الواعي. كما كشف المدير العام لأمن ساحل حضرموت عن خطط وبرامج مستقبلية تأتي بالتنسيق مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت ومع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتطوير إدارة مكافحة المخدرات، بما يجعلها أداة نوعية قادرة على الانتشار في مختلف المديريات. وأشاد المدير العام لأمن ساحل حضرموت بالدعم المباشر الذي يقدمه اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية لمجموعة من التدخلات الخاصة بإدارة مكافحة المخدرات، مؤكدا أن هذا الدعم يعزز من قدرة الإدارة على مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. تفاصيل أكثر نستمع إليها في حديث المدير العام لأمن حضرموت العميد عبد العزيز الجابري الذي أوضح للفترة الإخبارية قائلا:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتشرف في هذه الدقائق المعدودة بالقاء معكم وإلى أبناء محافظة حضرموت، هذه المحافظة الأبية، المحافظة الصامدة، المحافظة التي نحن بإذن الله وجميع من عليها يحافظون عليها للإرث التاريخي. والحضاري الذي نفخر به كثيرا في هذه المحافظة الطيبة والتي يشهد بها الجميع. طبعا حضرنا اختتام أسبوع الاتجار بالمشروع بالمواد المخدرة، كذلك متزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. هذه الآفة التي ابتلينا بها كأي مجتمع ابتلي واكتسح هذه هذه الآفة طبعا الخبيثة اكتسحت المجتمع وفرقت نسيجه الاجتماعي لما لها من تأثير سواء فكري ثقافي اجتماعي صحي على المستوى الفردي على المستوى المجتمع ككامل. لا تفرق هذه الآفة بين شخص أو آخر، ولكن يبقى الوعي. نرى في المواطن الحضرمي هذا الوعي وهذا السلوك الذي بإذن الله بعد فضل الله سبحانه وتعالى يتغلب على هذا العدو. إذا كنا نحن في إدارة مكافحة المخدرات اليوم، فإدارة هذه من إدارات الأمن العام في ساحل حضرموت، ككلت نجاحات يعني كبيرة بأمانة، وكان لها صدى كبير في خلال من خلال الضبطيات في النصف الأول من هذا العام، وكذلك في الأعوام السابقة النشاط ملحوظ والضبطيات كثيرة، ولكن يأتي الدور الأول والأساسي للتوعية والثقافة التي هي أصلا من مزايا المواطن الحضرمي. ونحن نعتبر التوعية هي المقام الأول لمكافحة هذه الجريمة. بدورنا طبعا نحن نكافح هذه الآفة الخبيثة. كذلك هناك خطط مستقبلية لجمع معلومات ولزيادة توسع وانتشار إدارة مكافحة المخدرات بفروعها في المديريات. كذلك تم التنسيق مع الأخ الدكتور سالم الخنبشي بمجلس الرئاسة محافظ محافظة حضرموت، وأيضا بالتنسيق الكامل مع الأخوة في قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تطوير هذه الإدارة الموجودة حاليا لتكون أدائها نوعي لمكافحة هذه الجريمة، وأيضا انتشارها في جميع المديريات. لا نخفي أن آفة المخدرات منتشرة طبعا، ليست بشكل كبير، لكن الحمد لله هناك جهود تكللت بالنجاح لاجتمال الحد من انتشار هذه الآفة الخبيثة. كذلك يوجد لدينا بإذن الله تعالى يعني دعم كذلك من الأخوة والأخوة في السلطة المحلية، أظهر عمل وجهود مكافحة المخدرات إلى الواقع الحقيقي. نحتاج إلى كثير خاصة في المجال الإعلامي، نحتاج إلى نشر هذه الوعي، وهناك شراكات بالحقيقة مع إدارة مكافحة المخدرات، مع الأوقاف، مع الدعاة، مع إذاعة المكلة، مع التلفزيون، مع الكل. كذلك لا ننسى دعم واهتمام مباشر من معالي الأخ اللواء الركن إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية لبرامج وإدارة مكافحة المخدرات، واهتمامه الشخصي بهذه الإدارة، والاهتمام أيضا من خلال السؤال ورفع التقارير الدولية عن نشاط هذه الإدارة. نرجو من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد في هذا، وواثقين أن مجتمعنا مهما كان هو اللبنة الأولى للأمن والأمان، وهو المبلغ عن كل شيء. ولا نزيد كثيرا في هذا الحديث إلا مزيدا من التعاون من المواطنين لمنع الجريمة قبل وقوعها. وشكرا لكم.
1: عزيزي المستمع، حياتك أغلى من أن تضيعها في طريق المخدرات. قل لا لهذه السموم، وكن شريكا في بناء مجتمع آمن وصحي. المخدرات تدمر صحتك وتضعف جسدك، حافظ على قوتك وابتعد عن كل ما يهدد حياتك. أسرة بلا مخدرات، مجتمع بلا جريمة، فلنقف جميعا صفا واحدا ضد هذه الآفة.

وجاه لقواضي السداد وسحب المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحري شامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي. فكونوا معنا على الموعد، نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكان القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أهلا بكم يا صناع الأمل ويا عشاق التحدي في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع. نلتقي اليوم لنبحر معا في رحلة فريدة، رحلة لا تعترف بالحدود ولا تؤمن بالمستحيل. حديثنا اليوم ليس عن أجساد وملامح، بل عن أنواح تحلق في سماء المجد، وعن قلوب صلبة هزمت العجز برضاها وعزمها. ذو الهمم والاحتياجات الخاصة هم ليسوا مجرد فئة في المجتمع، بل هم المنارات التي تضيء لنا عتمة الطريق، وهم الأثر والبصمة التي تعلمنا كيف كل يوم تكون الحياة جميلة بالإصرار. ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام، ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب.

أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. إذا كانت الهمة عالية صغرت أمامها كل التحديات الجسدية والظروف المعقدة، واليوم نسلط الضوء على قصة ملهمة لإنسان يتجسد فيه معنى التحدي والانتصار على المستحيل في عالمنا المعاصر. إنسان جمع بين قوة العقل وطموح الروح ليكون نموذجا رائعا في مجتمعنا متجاوزا كل الحدود والعقبات. حديثنا اليوم عن الشاب الملهم المتميز غانم المفتاح. تبدأ فصول هذه الملحمة الإنسانية الفريدة مع اللحظات الأولى لانطلاقته في الحياة، حيث ولد غانم في 5 مايو 2002 في دولة قطر الشقيقة. ومنذ ولادته استقبله العالم بتحدي طبي نادر وصعب جدا من الناحية الطبية، يعرف بمتلازمة التراجع الذيلي، وهو خلل خلقي نادر جدا يولد بسببه الإنسان دون النصف السفلي من جسده وفاقدا لعظام الحوض والطرفين السفليين تماما. بالمقاييس الطبية المعتادة والتقارير العلمية الجافة كانت التوقعات حول بقائه على قيد الحياة ضئيلة ومحبطة للغاية، وظن الكثير من الأطباء والمحيطين أن حياته ستكون مجرد سلسلة من المعاناة والانعزال والشكوى خلف الجدران المغلقة. لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أولا، ثم التربية الصالحة والدعم الأسري العظيم واللامحدود من والديه ثانيا، جعلت من هذا التاريخ بداية لولادة بطل استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. رفضت عائلته كل نظرات الشفقة واليأس، وقررت أن يعيش غانم حياة طبيعية كاملة، يدرس ويلعب ويواجه المجتمع بكل ثقة وكبرياء، معتمدين على شعار زرعوه في قلبه وعقله منذ الصغر: الحياة جميلة ولا شيء مستحيل مع الإصرار. وتخيلوا معي مستمعين الكرام حجم التحدي اليومي والمسؤولية الكبيرة التي يعيشها طفل صغير، يرى أقرانه وأصدقائه يركضون ويمرحون ويلعبون، بينما هو يتحرك بالاعتماد على يديه فقط ويواجه صعوبات في أبسط تفاصيل الحركة والجلوس. بالمقاييس العادية السطحية قد ينكفئ أي طفل على نفسه ويصيبه الإحباط والاكتئاب من مقارنة نفسه بالآخرين، لكن غانم المفتاح وبفضل تلك الروح الطموحة والنفس الأبية التي تسكنه، رفض استخدام الكرسي المتحرك في كثير من الأحيان، واختار بكل شجاعة وعزة أن يمشي على يديه، معتبرا أن يديه هما قدمه القوية التي تعبر به نحو المستقبل وتكسر كل حواجز العجز. لم يقف طموح غانم عند حدود تجاوز العقبة الجسدية أو العيش في ظل مساعدة الآخرين، بل اقتحم معركة التعليم بذكاء وتفوق واضح، واقتحم عالم الرياضة التي تحتاج إلى مجهود بدني هائل بكل جراءة وثقة. مارس السباحة ببراعة وخاض غمار الغوص في أعماق البحار وتحدى الطبيعة بتسلق الجبال الوعرة، بل ولعب رياضة كرة القدم التي يحبها بالاعتماد على مهارة يديه السريعة وحركة جسده الرشيقة، ليثبت للكون بأكمله أن الشغف هو المحرك الأساسي للإنسان، وأن حدود المرء هي تلك الحدود الوهمية التي يصنعها بفكره وعقله الخائف فقط، وليس ما تفرضه عليه الظروف الجسدية أو المرضية. وعظمة الإرادة تظهر بأبهى وأجمل صورها عندما يتحول الإنسان من شخص يبحث عن مكان أو قبول في المجتمع إلى قائد ملهم يوجه المجتمع بأسره ويصنع فارقا حقيقيا في حياة آلاف البشر من حوله. في مسيرة غانم ترجم هذا الشغف الصادق إلى خطوات علمية وعملية ومشاريع ملموسة على أرض الواقع، حيث دخل عالم المال والأعمال وهو في سن صغير جدا كرائد أعمال طموح، وأسس شركته الخاصة لإنتاج الآيس كريم بفروع متعددة، نالت نجاحا كبيرا. كما لم ينسى أصحاب التحديات المشابهة له، فأسس جمعية غانم المفتاح للكراسي المتحركة يدعم أقرانه من ذوي الهمم ويساعدهم على تخطي صعاب الحياة وتوفير الأدوات التي تطلق طاقتهم الكامنة. ولم تقف طموحات هذا الشاب المبدع
عند حدود بلده أو محيطه القريب، بل أصبح صوته مسموعا ومؤثرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كصانع محتوى ملهم ومؤثر، يعرض يومياته وتحدياته بابتسامة لا تفارق وجهه، ليتابعه الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات حول العالم، ليستمدوا منه طاقة إيجابية والرضا والإصرار على النجاح. وبسبب هذا الأثر الإنساني العظيم والعطاء المتواصل، تم اختياره سفيرا للنوايا الحسنة، وغدا نموذجا مشرفا يرفع رأس الشباب العربي الطموح الذي يحمل رسالة بناء وأمل وسلام للعالم أجمع. مستمعين الكرام، وجاءت المحطة الكبرى والمشهد التاريخي المهيب الذي سيبقى محفورا في ذاكرة العالم لقرون طويلة، وذلك في نوفمبر من عام 2022، وتحديدا في حفل افتتاح بطولة كأس العالم. في ذلك اليوم المشهود والمنقول عبر شاشات التلفاز لكل بيت في المعمورة، وقف الشاب غانم المفتاح البالغ من العمر 20 عاما على منصة الافتتاح العالمية بكل ثبات وثقة، ليشارك النجم العالمي الشهير مورغان فريمان في لوحة حوارية إنسانية وفلسفية عظيمة تتمحور حول الأخوة والترابط وقبول الآخر. صدح صوت غانم الواثق ونبرته الصادقة في أرجاء الإستاد ووصلت إلى قلوب المليارات حول العالم، وهو يتلو آية كريمة من كتاب الله الحكيم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق الله العظيم. ليرسل من خلال هذا المحفل الدولي رسالة حضارية عميقة باسم كل عربي مسلم، تختصر معاني التسامح والتقارب بين الشعوب والتعايش السلمي والقبول بالاختلاف. في تلك اللحظة التاريخية لم يرى العالم جسدا ناقصا بكرسي متحركة، بل رأى روحا سامية تحلق في سماء الإبداع، وإرادة حديدية تفتت الصخور، وعقلا راجحا يمثل أمة كاملة بأجمل وأرقى صورة، ليثبت للجميع أن القيمة الحقيقية للإنسان لا تقاس بطول القامة أو سلامة الأطراف، بل تكمن في جوهره وعطائه وإيمانه وعمق أثره في النفوس. إن الأثر الإيجابي المستدام الذي يتركه غانم المفتاح اليوم في محيطه وفي العالم يعطينا جميعا درسا بليغا في فقه الحياة، فالإرادة الصادقة والعمل المخلص المقترن بالرضا لا يضيعان أبدا، بل يمتد أثرهما ليلهم الأجيال القادمة. لقد تحول صموده وتفانيه في تحدي إعاقته وتميزه كمتحدث لبق وصوت ملهم ورائد أعمال ناجح إلى طاقة إيجابية متجددة تنتقل وتؤثر في كل من يتعامل معه أو يستمع إلى كلماته. صار اسمه علامة مسجلة للإصرار ونموذجا حيا يحتذى به في المدارس والجامعات والمحافل الدولية، ليعلم الناس كيف يكون الطموح وقودا للروح يتجاوز به الإنسان عاجز الجسد. مستمعين الكرام، مسيرته ما زالت مستمرة وعطاؤه متواصل يوما بعد يوم، يكتب بدموعه وعرقه وابتسامته فصولا جديدة من فصول النجاح، يؤكد للجميع أن الأمر والإنجاز لا يقاسان بالسنوات أو بسلامة البنيان الجسدي، بل بحجم العطاء والأثر الذي يتركه الإنسان في قلوب الآخرين، وأن هذه الإرادة الحرة هي المفتاح الحقيقي والوحيد لفتح كل أبواب التميز والرفعة في هذه الحياة الدنيا. يا جماعة الخير، نحن اليوم لا نسرد سيرة غانم المفتاح لمجرد الإعجاب والثناء العابر وتجزية الوقت في المديح، بل نتحدث اليوم لنقف وقفة صدق مع أنفسنا ولنأخذ العبرة والدرس الحقيقي لحياتنا الواقعية واليومية التي نعيشها الآن في أعمالنا ووظائفنا وبيوتنا وطموحاتنا الشخصية والمهنية. قصة غانم تعطينا رسالة واضحة وقوية ومباشرة لكل واحد منا في هذا المكان، مهما كانت الأعذار التي تتحجج بها لتعطيل طموحاتنا،
ومهما شعرنا بالضيق أو الإحباط من قلة الإمكانيات أو صعوبة الظروف والقوانين من حولنا، تذكروا دائما وتأكدوا من صورة هذا البطل الذي ولد بنصف جسد لكنه ملك إرادة وثقة بالله وبنفسه واتصال الكون بأكمله وتفيض. إذا تسلح الإنسان منا بالرضا التام بقضاء الله وقدره واليقين الكامل بالقدرات الهائلة الكامنة داخل قلبه وخلف ضلوعه والعمل الدؤوب دون التفات للمثبطين، فإنه يستطيع بإذن الله أن يتجاوز كل عقبة مهما عظمت ويحقق أعلى المراتب ويصنع لنفسه ولأسرته ولمجتمعه حياة كريمة ناجحة ومؤثرة تليق بإنسانيته وبطموحه الكبير.

أهلاً وسهلاً بكم مجدداً مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة المكلا في فقرتنا التالية، فقرة من حقي. وموضوعنا اليوم هو الحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع. تنص الاتفاقيات الدولية والقوانين على أن لذوي الإعاقة الحق في اختيار مكان إقامتهم ومع من يعيشون على قدم المساواة مع الآخرين. الحق في الاستقلالية يعني توفير خدمات الدعم المجتمعي والمساعدة الشخصية والتقنيات المساعدة التي تمنع العزلة عندما يفرض المجتمع على الشخص ذوي الإعاقة العيش في دور الرعاية أو يمنعه من اتخاذ قراراته المالية أو الشخصية، فهذا سلب لأغلى ما يملك الإنسان. المجتمع الواعي هو الذي يوفر الميسرات التي تجعل الاستقلالية ممكنة، سواء بتوفير مواصلات مهيئة أو بتصميم تكنولوجيا تسهل التواصل والعمل. مستمعين الكرام، الاستقلالية ليست مجرد كلمة، بل هي فعل يومي يمارسه ذوي الإعاقة لينتزعوا حقهم في العيش الكريم. نبعث برسالة لكل أسرة والمجتمع، لا تخنقوا ذوي الإعاقة بالحماية الزائدة، بل هيئوا لهم الظروف ليعتمدوا على أنفسهم، فالثقة هي أول خطوة الاستقلال.

كريم عبر أثير إذاعة المكلة، نلتقي بكم في مساحة خاطفة نسرق فيها من الوقت دقائق لنمنحكم حيلة ذكية تسهل تفاصيل يومكم الرقمي وتختصر عليكم مسافات البحث في هذا الفضاء الإلكتروني الواسع. نطير معكم في هذه الوقفة الخفيفة والمتميزة مع البحث في المواقع باستخدام جوجل. يوفر محرك البحث جوجل العديد من الميزات والحيل للبحث والعثور على نتائج بسرعة، نستعرض إحداها في هذه الملاحظة. من المعروف أن كتابتك لكلمات معينة في بحث جوجل ستجعله يبحث لك عن تطابقات الكلمات التي كتبتها في مختلف المواقع، لكن ماذا إذا أردت أن يكون البحث في موقع معين فقط؟ ببساطة اكتب كلمة ست متبوعة بعنوان الموقع الذي تريد البحث فيه، ثم ضع بعد ذلك عنوان الموقع، ثم ماذا إذا أردت أن يكون البحث في موقع معين فقط؟ ببساطة اكتب كلمة ست متبوعة بعنوان الموقع الذي تريد البحث فيه، ثم ضع بعد ذلك عنوان الموقع، ثم مسافة واكتب ما تريد البحث عنه. مثال لحفظ المقالات sitfouser.me، وهذه النتيجة الأولى. تطبيق بوكت لحفظ المقالات والمحتويات للاطلاع عليها لاحقا، هكذا تمكنت من العثور على موضوع بوكت بدون الحاجة لكتابة اسمه. إلى هنا مستمعين الأفاضل، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الملحوظة التقنية الخاطفة والتي نتمنى أن تكون دليلا ذكيا يختصر أوقاتكم ويزيد من كفاءة إبحاركم في عالم المعرفة الرقمية. تذكروا دائما أن خلف كل زر في عالم التكنولوجيا سرا ينتظر من يكتشفه ليجعل الحياة أكثر سهولة ومرونة.

أعزائنا مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة المكلة، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية رحلتنا في حلقة اليوم من برنامجكم أنا أستطيع. لقد طفنا معكم اليوم في رحلة متكاملة الأركان، بدأناها بملحمة إنسانية صاغها الشاب الملهم غانم المفتاح الذي هزم بتلازمة التراجع الذيلي ليتحول من طفل يواجه صعاب الحركة إلى بطل رياضي ورائد أعمال وسفير للنوايا الحسنة، خطف أنظار العالم في مونديال 2022 مبرهنا أن حدود الإنسان يصنعها عقله لا جسده. ومن وحي هذا الإلهام انتقلنا إلى فقرة من حقي لنؤكد أن استقلالية ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير الميسرات لهم هو حق أصيل وانتزاع للعيش الكريم وليس منة من أحد، داعين الأسر إلى كسر قيود الحماية الزائدة ومنحهم الثقة. وختاما تزودنا معا بحيلة رقمية ذكية في وقفتنا التقنية عبر ميزة البحث المخصص سيت في جوجل لتسهيل إبحاركم اليومي في عالم المعرفة. إذا طمحت للحياة النفوس فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. تذكروا دائما أنتم قادرون، وطالما ينبض في صدوركم الإيمان والرضا فقولوا بملء الفم أنا أستطيع. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

أعزائنا عزيزاتنا، نرحب بكم في إذاعة المكلة بفقراتنا البرامجية المختلفة التي نرجو أن تنال إعجابكم وتلبي رغباتكم وتشبع ذائقتكم بما تقدمه إذاعة المكلة عبر الأثير خلال بثها اليومي، فكونوا معنا على الموعد. نحن دوما معكم ونتوق للقياكم.

0: إذاعة المكلا تقدم
1: شكاوى على الهواء.
0: شكاوى على الهواء برنامج تفاعلي مباشر يعنى بقضايا المجتمع.
1: نضع المسؤول على طاولة الحوار.
0: شكاوى على الهواء
1: مع فهيم محمد باخربه.

0: لتوفير شكلك يا
1: لابد أن أصل عينك وصل إلى ذروته.
2: ماذا تعني؟
1: أعني أنه يقرب المريض من الجنون.
3: الحق أنه يجنني فعلا.
1: سيدتي أسرعي بالأشعة والتحاليل واذهبي بهما إلى طبيب آخر.
2: لماذا طبيب آخر؟
1: سمعوني إلي باسمة، ريثما أنتهي بدوري.
2: مما تنتهي؟
1: من تحاليل وأشعة لي، سأعرض نفسي عليه.
3: عندك صداع؟
1: انتقل إلي بالعدوى، مع أننا تعلمنا في كليات الطب أنه ليس من الأمراض المعطية.
2: أم تراني أنا؟ الصداع نفسه.
1: أبدا، أنت فقط حاملة الميكروب.

0: مساء الخير يا حضرة الدكتور.
1: مساك الله بالخير يا اخي.
0: اسمي عبد السلام.
1: اهلا.
0: من رجال الاعمال.
1: اهلا وسهلا.
0: عصامي، بدأت من الصفر.
1: تشرفنا.
0: والان ثروتي بحمد الله تصل الى مجموعة اصفار.
1: زادك الله من نعمته.
0: اصفار كلها من اليمين.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: ومنذ انتقلت الى مستوى الاغنياء فقد اصبحت امرض امراض العظماء والاثرياء.
1: شفاك الله.
0: النقرس وابو جلمبو.
1: ابو جلمبو؟
0: نعم، مرض العظماء، الا تسمونه كذلك؟
1: لعلك تقصد اللمباش.
0: نعم نعم نعم، هو كذلك. كثيرا ما اخطئ في اسمه.
1: لا بس، هل جئت من اجلك؟
0: عفوا لم اطيل، جئت من اجل شيء اخر.
1: تفضل.
0: ايماني كبير بعبقرية اطبائنا العرب. عندنا عباقرة في الطب وحضرتك في مقدمتهم.
1: شكرا، ارجو ان اكون كذلك.
0: اسافر الى اوروبا وامريكا وهناك مستوى عظيم للطب والاطباء.
1: بالتأكيد.
0: ومع ذلك افضل اطباء وطني.
1: وهم عند حسن ظنك باذن الله.
0: انتقالي الى مستوى الاغنياء اقتضى ان اغير الكثير من الوان حياتي.
1: في محله طبعا.
0: كنت ارتدي الزي البلدي فغيرته الى الزي الافرنجي.
1: لعله انسب لظروف عملك بلا شك.
0: وبدأت اتلقى دروسا في الانجليزية فقد سمعت انها لغة عالمية.
1: طبعا ستحتاجها في تعاملاتك مع الاجانب.
0: حتى طعامي لا ملوخية ولا محشي وأطعمي. لا. الآن همبرجر وبيتزا ومارون جلاسيه.
1: مع أن أطعمتنا الشرقية لا تسيء إلى ثرائك في شيء.
0: من الصعب أن أكون في فرنسا وأطلب ملوخية.
1: قد تجدوها في مطاعم عربية متناثرة هناك.
0: في همبورغ مثلا أستحي أن أطلب إلا همبرجر.
1: الحق معك. ألا تدلني الآن على ما جئت من أجله؟
0: ما دمت قد غيرت كل شيء يذكرني بالأمس بالفقر والفقراء فلا يبقى إلا شيء واحد.
1: ما هو؟
0: عندكم في الطب شيء اسمه العمود الفقري.
1: نعم، ليس عندنا إنما هو عند كل إنسان.
0: أريد أن أتخلص منه.
1: تتخلص منه كيف؟ إنه
0: مهما كانت أهميته هذا جسمي وأنا حر فيه.
1: حضرتك يفوتك أن هذا العالم
0: إن كان ولا بد فلنستبدله.
1: تستبدل العمود الفقري. كلامك غير علمي وغير عملي.
0: ما دام فقريا وانتسب الى الفقر فانا لا اريد ما يذكرني بالفقر ولا ايامه.
1: لا يوجد في السوق عمود بشري اسمه العمود الغني.
0: سيدي انت تعلم ان المال يصنع المستحيل وخير ربنا كثير.
1: إلا ما خلقه الله أساسيا لحياة البشر.
0: مهما تكلف أنا مستعد.
1: ليست المسألة مسألة مال.
0: هل يمكن استبداله في الخارج؟
1: لا تضيع وقتك ولا وقتي.
0: فلماذا إذن تقولون إن الطب تقدم والعلم تقدم؟
2: فوق كل ذي علم عليم وللعلم حدود. وما خلق الله أساسيا لا يعدله ولا يستبدله بشر.
0: إذن فسيظل الفقر ملازما لي.
1: أي فقر؟ ما دمت في الثراء الذي تتحدث عنه.
0: هذا العمود الفقري سوف ينغص علي حياتي.
1: السعادة لا تكتمل تماما لمخلوق. لابد من شيء يشعر الانسان بقوة وقدرة الخالق القهار وبحاجة الانسان الى خالقه ويذكره بعجزه عن بلوغ المئة في المئة.
0: دكتور.
1: نعم.
0: شكرا يا دكتور.
1: اشكر ربك واطلب منه أن نبقي عليك عمودك الفقري سليما.
0: على الأقل ابحثوا له عن اسم لا يربطه بالفقر.
1: سنحاول، مع السلامة.

Sen ne yaptın mı? Oe, sen ne yaptın mı?

Et donc on peut... وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شام المني من مصرف اليمن البحري الشامل أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شام المني الآن واستمتع بخدمات مالية

حكم لقلبك ما بدا خراب ظلي فيك من عد فبرات وكيف دي المرة

عندي يا خلي ما تبيع مسمح بتجع وبتصفى طريقك فيح من الرحمن يا خلي ما تبيع مسمح بتجع

خطى التوبة تاهت في المسير، فأنا في كل خطوة

جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة فيقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة

0: الناس مترب فضيلا، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعنا الافاضل، نقدم الى حضراتكم على الهواء مباشرة اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الاخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارغ التوقيت. هنا اذاعة المكلا صوت حضرموت. نستمع اياكم الان الى الحديث الديني للشيخ عبد الرحمن عبد الله السقاف بعنوان الانصراف عن المعاصي.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومصطفانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ولقد بدأنا في الحديث في الدرس الماضي في الكلام على الأسباب التي تؤدي إلى الانصراف إلى المعاصي والمحرمات، وفسرها بعض العلماء بأنها أصول المعاصي، ومنها تتفرع الذنوب والمعاصي. فإذا أردت أن يحفظك الله سبحانه وتعالى من الآثام الظاهرة والباطنة التي قال الله تعالى فيها: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يا من أراد الحياة الطيبة فاعلم أن الحياة الطيبة هي بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن المعاصي والمحرمات. أو ما سمعت قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلم الكريم، عليك أن تكون دائما محاسبا لنفسك، دائما تحاسب نفسك. فإذا كنت محاسبا لنفسك وكانت تسرك الحسنة وتسيئك السيئة فهذه علامة من علامات الإيمان. جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. فإذا رأيت أيها المسلم الكريم أناسا لا يتأثرون، لا تؤثر فيهم الحسنات ولا تؤثر فيهم المعاصي ولا يعلمون أن الله سوف يحرمهم أرزاقهم بسبب ذنوبهم، ومع ذلك فاعلم أن هؤلاء عندهم سبب من أربعة أسباب. ويمكن أن تكون هذه الأسباب كلها. أول سبب الأول فهو الجهل، والسبب الثاني ضعف الإيمان، والسبب الثالث طول الأمل، والسبب الرابع أكل الحرام والشبهات. وقد تطرقنا في الدرس الماضي إلى الجهل وضعف الإيمان، وعرفنا أنه ينبغي للمسلم أن يطلب العلم النافع الذي يقربه من الله تعالى وإياه، والعلم الضار. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطلب منه تعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يجنبنا العلوم الضارة. قال: كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. ثم عليك أن تقوي إيمانك، أن تقوي الإيمان، أن تتأمل في ملكوت السماوات والأرض، تتأمل في ملكوت السماوات والأرض وتتدبر فيه، تنظر إليها نظر المعتبر نظر اعتبار، وتنظر وفي ما فيها من البدائع، ثم بعد ذلك تواظب على العمل بالأعمال الصالحة

0: سننا قال أكثر من قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذن ينبغي لك أن تكثر من هذه الكلمة، إنها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر أيها الأحباب الكرام أنه ينبغي للمسلم أن يقوي إيمانه، ثم بعد ذلك من الأسباب أيضا أن يمتنع عن تناول الحرام والشبهات، فإن الحرام لا محالة يصرف عن الطاعة ويدعو إلى المعصية، وقد جاء في الأثر من أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى، علم أم لم يعلم، ومن أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى. وقال وجاء في الأثر الآخر كل ما شئت فمثله تعمل. وقال بعض الصالحين ما قطع الخلق عن الحق وأخرجه من دائرة الولاية إلا عدم تفتيشهم عن هذه اللقمة وأكل الحرام وأكل الشبهة، وإن أطاع الله تعالى هذا الذي يأكل الحرام فطاعته غير مقبولة، لأن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أردت التوفيق يا أخي عليك أن تمسك عن تناول الحرام، وأن تمسك أيضا أن تتورع عن تناول الشبهات، وعليك أن تطلب الحلال، فإن طلب الحلال فريضة من بعد الفريضة، فإن ظفرت بالحلال فكن منه مقتصدا والبس منه مقتصدا ولا تسرف، فإن الحلال لا يحتمل السرف، وإياك وإياك والشبع، فإنه من الحلال مبدأ كل شر فكيف هو من الحرام. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقوم صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. خلاصة درسنا أيها الأحباب الكرام يتلخص في الآتي، أن على المسلم أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن المعاصي والمحرمات، وأصول المعاصي الجهل بالله وبصفاته وضعف الإيمان وأكل الحرام والشبهات وطول الأمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا غير خشيته في الغيب والشهادة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة المكلا تقدم

0: المستمعين.
1: حلقات الأسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحاج.
2: أصدقاء البريد والصديقات،
3: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
2: على المحبة من جديد تجمعنا بكم ومعكم حلقة هذا الأسبوع من البريد.
3: فأهلا بكم حيثما أنتم معنا مشاركين،
2: ومرحبا بكم أينما أنتم إلينا الآن مستمعين،
3: وتحية وسلامة وجمعة طيبة.
2: تحية وسلامة وجمعة مباركة.

0: الأصدقاء البريد والصديقات.
1: أيها المستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: مع صديق برنامجنا عمر سالم الخنبشي نبدأ استعراض مساهمات حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين بباقة من المعلومات القيمة التي ضمنها مساهمته لهذا الأسبوع، وفيها يقول صديقنا عمر سالم الخنبشي:
1: تؤلم معدتك عندما لا تتناول وجبة الإفطار،
0: وتصاب الكلى عندما لا تشرب ما لا يقل عن 10 أكواب من الماء في اليوم،
1: وتؤلمك المرارة عندما تستيقظ وتتفاعل مع الغضب،
0: وتتأذى أمعاؤك الدقيقة عند تناول المزيد من الأطعمة الباردة وبدون قيمة غذائية،
1: وتتأذى الإمعاء الغليظة عندما تتناول المزيد من الأطعمة المقلية والدهنية والحارة.
0: ثم يقول صديقنا عمر سالم الخنبشي في سياق مساهمته هذه، يقول:
1: تصاب رئتيك عندما تدخن وتبقى في بيئات ملوثة بالسموم،
0: ويتأذى الكبد عند تناول الدهون المشبعة والوجبات السريعة والمشروبات الكحولية،
1: ويتألم قلبك عندما تستهلك الكثير من الملح والدهون،
0: ويتألم البنكرياس عند تناول السكريات والإضافات الكيميائية بشكل مفرط،
1: وتصاب عيناك عند العمل في ضوء الهاتف المحمول أو شاشة الكمبيوتر في الظلام،
0: ويتأذى دماغك عندما تسمح للأفكار السلبية.
1: ويختتم صديق برنامجنا عمر سالم الخنبشي مساهمته المعلوماتية لهذا الأسبوع ناصحا أصدقاء وصديقات ومستمعي ومستمعات بريد المستمعين قائلا:
0: اعتنوا جيدا بأعضائكم،
1: فحياتكم وصحتكم تعتمدون عليها بل وتهمكم دون أدنى شك،
0: ومنها تتكون أجسامنا الصغيرة، سائلا المولى العلي القدير أن يرزقني وإياكم دوام الصحة والعافية ومديد العمر.
1: آمين يا رب العالمين، آمين. وشكرا لك يا صديقنا عمر سالم الخنبشي على هذه المساهمة.
0: أصدقاء البريد والصديقات
1: والمستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: في مساهمتها لهذا الأسبوع
1: تقول صديقة برنامجنا جيهان سعيد من جولة الشفاء بالمكلا، تقول:
0: قال ابن القيم رحمه الله:
1: 4 أشياء تمرض الجسم:
0: الكلام الكثير،
1: والنوم الكثير،
0: والأكل الكثير،
1: والجماع الكثير،
0: و4 تهدم البدن:
1: الهم والحزن
0: والجوع والسهر،
1: و4 يبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته:
0: الكذب والوقاحة،
1: وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور،
0: و4 تزيد ماء الوجه وبهجته:
1: التقوى والوفاء،
0: والكرم والمروءة،
1: و4 تجلب الرزق:
0: قيام الليل،
1: وكثرة الاستغفار بالأسحار،
0: وتعاهد الصدقة،
1: والذكر أول النهار وآخره،
0: و4 تمنع الرزق:
1: نوم الصبحة،
0: وقلة الصلاة،
1: والكسل،
0: والخيانة.
1: وشكرا لك يا صديقتنا من جولة الشفاء بالمكلا جيهان سعيد على هذه المساهمة القيمة.
0: أصدقاء البريد والصديقات
1: والمستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: وفي مساهمته لهذا الأسبوع يقول صديقنا أبو ورد من حي أكتوبر بالمكلا المهندس زاهي أحمد بن زجر في مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
1: لا تحاول التدقيق في كل شيء، ربما تفهم غلط وتخسر الكثير ممن حولكم بسبب سوء تفكيركم. ثم يقول:
0: الأحمق من الناس يتكلم بما سيعمل،
1: والمغرور من الناس يتكلم بما عمله،
0: والعاقل من الناس يعمل ولا يتكلم.
1: ثم يقول أبو ورد:
0: ليس العيب أنكم لا تسألوا أبدا،
1: بل العيب أنكم لا تسألوا إلا للحاجة.
0: ثم بعد ذلك يختتم صديقنا من حي أكتوبر بالمكلا المهندس زاهي أحمد بن زجر، يختتم مساهمته لهذا الأسبوع قائلا أبو ورد:
1: دائما ستكون هناك قلوب لن تكرهكم مهما أهملتموها،
0: وقلوب لن تحبكم مهما أكرمتموها،
1: فاحسنوا اختيار من تريدون الارتباط بهم من الناس،
0: فالأصدقاء الحقيقيون لا يتغيرون.
1: ونحن الذين نتسرع في أن نطلق على البعض أصدقاء بحسن ظننا في علاقتهم بنا.
0: صدقت يا صديقنا المهندس زاهي أحمد بن زجر من حي أكتوبر بالمكلا، صدقت. وشكرا لك على هذه المساهمة.

0: أصدقاء البريد والصديقات،
1: أيها المستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: حي الحارة بالمكلة. تقول صديقة برنامجنا من هناك منار أحمد في مساهمتها لهذا الأسبوع، تقول:
1: خذوا القناعة من دنياكم وارضوا بها،
0: واجعلوا نصيبكم من الدنيا راحة البدن،
1: وانظروا إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل خرج منها بغير القطن والكفن.
0: ثم تقول صديقتنا منار أحمد في ختام مساهمتها لهذا الأسبوع، تقول:
1: لا تجرحوا من هو أكبر منكم سنا ولا تقاطعوه،
0: ذلك لأنكم كما تقول صديقتنا منار، ذلك لأنكم سوف تكونون في مكانه يوما ما.
1: ثم تقول منار:
0: إذا رأيتم من تحبون ابتسموا في وجهه كي يشعر بحبكم له،
1: وإذا رأيتم عدوكم ابتسموا في وجهه كي يشعر بقوتكم أمامه،
0: وإذا رأيتم من ترككم ابتسموا أمامه كي يشعر بالندم،
1: وإذا رأيتم من لا تعرفوه من الناس ابتسموا أينما رأيتموه كي تأخذوا أجر ابتسامتكم تلك.
0: وشكرا لك يا صديقتنا من حي الحارة بالمكلة منار أحمد، شكرا لك على هذه المساهمة الرائعة.
1: ومن حي الحارة بالخيصة مكلانا ننتقل بمسامعكم الآن إلى حي الشهيد خالد بالخيصة مكلانا أيضا، لنلتقي من هناك صديق برنامجنا علي أحمد باصديق الذي يقول في مساهمته لهذا الأسبوع، يقول علي:
0: نحن وأنتم أصدقاء وصديقات ومستمعي ومستمعات بريد المستمعين، نحن وأنتم عايشون في زمن العجائب،
1: فالأمير تكتب فيه قصائد الحزن،
0: والفقير تكتب فيه قصائد الفرح.
1: ثم يقول صديقنا علي:
0: المتعة في الحياة أن تعيشوها على طرائقكم،
1: وليس المتعة في الحياة أن تعيشوها على طرائق الآخرين.
0: ثم بعد ذلك يختتم صديقنا من حي الشهيد خالد بالمكلة علي أحمد بصديق، يختتم مساهمته لهذا الأسبوع قائلا:
1: إنكار الجميل هو أن يكسر الأعمى عصاه بعد أن يبصر،
0: وصحيح أن المياه تعود إلى مجاريها كما يقول صديقنا علي،
1: ولكنها لا تعود صالحة للشرب.
0: صدقت يا صديق برنامجنا من حي الشهيد خالد بالمكلة علي أحمد بصديق، صدقت، وشكرا لك على هذه المساهمة الرائعة.
1: أصدقاء البريد والصديقات،
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: وفي حي الشهيد خالد بالخيصة مكلانا نبقى لنلتقي من هناك صديق برنامجنا الفنان المبدع سعيد سالم بازهر،
0: الذي كتب في مساهمته لهذا الأسبوع، أبو هشام يقول:
1: من تراكم قراءات المعرفية المتنوعة،
0: ومن ذكريات تراكم استماع الفني متعدد المشارب السمعية،
1: يسعدني أن أقدم لكم من موسوعة الغناء اليمنية الأصيل واحدة من أجمل أغنياتنا اليمنية في زمن طربها الجميل،
0: وهي والحديث هنا ما يزال على لسان صديقنا الفنان المبدع أبو هشام سعيد سالم بازهر، وهي واحدة من كثير الأغنيات وجمها التي أثرى بها مكتبتنا الموسيقية الغنائية الراحل اسكندر ثابت يرحمه الله، ويطيب ثراه صياغة لحنية بديعة وأداء غنائي طربيا متميزا يشنف أذان السامعين ويحلق بهم في فضاءات الطرب الأصيل، وهي أغنية هويته وحبيته.
1: هذه الأغنية التي كما يقول صديقنا أبو هشام الفنان المبدع سعيد بازهر، هذه الأغنية التي كنا نمطرب عند سماعها أيام انطراب ونحن في طريق ذهابنا إلى مدارسنا الابتدائية، حيث كانت حينذاك تواظب على بثها إذاعة عدن كل صباح تقريبا ضمن الفقرات الغنائية لبرامج إرسالات بثها اليومية.
0: ثم في نهاية مساهمة هذه يورد صديق برنامجنا أبو هشام من حي الشهيد خالد بالمكلة الفنان المبدع سعيد سالم بازهر، يورد كلمات هذه الغنائية
1: التي يقول فيها شاعرها:
0: هويته وحبيته وفي القلب خبيته، هويته وياريته تجمل معيلته، هويته وحبيته وفي القلب خبيته، هويته وياليته تجمل معيلته، تجمل معيلته،
1: هويته ومن أجله تحملت جور الناس، وكم من معه أهله وكم كثروا الحراس، ولما دعاني للهواء قمت لبيته، ومن خاطري والروح والقلب حبيته هويته، ويا ليته تجمل معي ليته.
0: مع الطير غنيته، مع الزهر شميته، وبالآه ناجيته، وبالصبر ربيته. مع الطير بالباكر عيوني تبارؤ ياه، وفي يوم لاقت غاب القلب بعده تاه، وبالنوح والأنات والآه ناجيته، لأني هويته هويته هويته، منيتي وصدق حبيته هويته، ويا ليته تجمل معي ليته.
1: هدمته وعليته، رخصني وغليته، جفاني وعزيته، رماني وحبيته. وكم قلت من روحي ومن قلبي المجروح، حبيبي أسيرك ملك لك وين أنا باروح. ولا فادت الدمعة ولا الآه بعد الآه، جرحني وداويته، كرهني وحبيته، هويته ويا ليته تجمل معي ليته.
0: على القلب وليته، وبالروح وصيته، وبالدمع واسيته، من النفس حبيته، وجافيت كل الناس لأجله وراعيته، وبعدتهم من وسط قلبي وبقيته. ويا ريت يذكرنا، يا ليت يا ليته تناسانا، ما يذكر سوى اني حبيته هويته، ويا ليته تجمل معي ليته.
1: وشكرا لك يا صديقنا من حي الشهيد خالد بالمكلا، الفنان المبدع سعيد سالم بزهر. شكرا لك يا أبا هشام على هذه المساهمة الرائعة، روعة روحك الفنية المبدعة.
0: بدورنا نحن يا صديقنا الفنان المبدع سعيد سالم بازهر، نقدم لك الآن ولكل أصدقاء وصديقات ومستمعي ومستمعات بريد المستمعين مسمعا من هذه الأغنية الرائعة بصوت فنانها العدمي المبدع والعذب الشجي الراحل اسكندر ثابت يرحمه الله، متمنين لكم جميعا مع هذا المسمع من هذه الأغنية الرائعة استماعا طيبا.

0: أصدقاء الوليد والصديقة،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: رسائلكم هي أصواتكم التي ننتظرها بشغف الحالم بالحصول عليها،
1: فلا تبخلوا بكتابتها لنا
0: ولا تترددوا في إرسالها إلينا،
1: وانثروا قوارير عطر مساهماتكم القيمة بلوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية. بريد المستمعين،
0: عنواننا
1: المكلة
0: حضرموت،
1: إذاعة المكلة،
0: برنامج بريد المستمعين،
1: واتس أب رقم
0: 777-445-996
1: 777-445-996.

0: الأصدقاء البريد والصديقات.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين إن شاء الله تعالى.
1: فمن الآن وحتى ذلكم الحين،
0: هذه أجمل تحيات أسرة البرنامج.
1: سعيد علي الحاج من الإعداد والتقديم،
0: مروى صالح السفرة من التقديم،
1: وأسامة عمر جابر من التنفيذ والإخراج.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أعيد المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحاج.

الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف برنامج أسبوعي

0: المجد العالي سنا
1: أعزائي المستمعون في كل مكان، مرحبا بكم بمناطق المشكاس بلون الذهب الذي يكتسي ملامح أبنائها ولهجتهم التي امتزجت بريحة الشجر والجبل بتاريخ شرق وعبقه وأصالة أبنائه وشعبه، وكل مخطوطة على ورق أو جلد وكل نقش في كهف أو حجارة هي مشكاس احتوت الجمال والبساطة واحتضنت الحب والسلام. أهلا بكم أحبائي.

0: أعزائي، في ضيافتنا الأستاذ مسعود علي الغتنيني، كاتب ومهتم بجمع التراث وأيضا عضو النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت. أهلا وسهلا فيك أستاذ مسعود.
1: أهلا بك أخت أروى، وأنا سعيد باستضافة في برنامج الحويف، هذا البرنامج المهتم بتاريخ الحويف والنشأة وكل الأشياء المتعلقة بتراث وتاريخ الحويف. ويسعدنا أن نكون في هذه استضافة في هذا البرنامج لنسلط الضوء على بعض التراث المتعلق بالمشقاص.
0: أستاذ مسعود، طبعا في هناك أثار موجودة في المشقاص وفي سرار، حدثنا عنها وأيضا ارتباطاتها مثلا، وهذه النقوش أنت ذكرت من قبل أنه في هناك نقوش موجودة ولم يتم اكتشافها يعني، أو هناك قصور من جهات المعنية في اكتشافها وترجمتها. حدثنا عن هذه المباني أو المعالم الأثرية الموجودة أو تلك المناطق اللي لا تعتبر كمعلم ولكنها تعتبر كأثر، موقع أثري.
1: المشقاص تعتبر منطقة بحرية على ساحل البحر، فيها العديد من المواني وأهمية المواني، ميناء شرمة، ميناء القرين في قصير، في الرايدة، المصينة، مواني ويقصدها البحارة وتقصدها السفن وتقصدها مقصد خاصة ميناء القرين الآن مشهور باللخم وتصدر إلى جميع،
0: عشان كده يسمونه اللخم القريني.
1: ما أعتقد أنهم مرتبط بالتسمية، لكن لا ما أعتقد أنهم مرتبط بالتسمية، لكن هو
0: الجرين هذا
1: الجرين موجود في قصير وتكثر، مشهور بتصدير الخم ويورد لهم جميع المناطق الخم ويتم بيعه وتسويقه في من قصير. وأيضا هناك كثير من الحصون والقلاع يقال أنها مرتبطة بالفرس، مثل قلع الشقبون في ضب قزاول في وادي أسد الجبل، على حصن كبير مرتفع يقال شقبون، وأيضا قلعة شروان في منطقة معبر، وهناك قصص وروايات شعبية مرتبطة بأنه الفرس كانوا موجودين في في في المشقاص. الحصن أو وجود الفرس في المشقاص موجود قديما وذكر حتى في أشعار مشقاصية. هناك قصيدة مشهورة تداول في المشقاص بين الشاعر كعموم العلي والشاعر أبو بن عامر الغتنيني، في إشكالية حصلت على بير أو بيار في منطقة الحافة متعلقة بالكثيري، وكان هناك ارتباط بين الكثيري والحموم، هذه صراعات قديمة. لكن قصيدة الأهم الاستشهاد، كان قال كعموم العلي يقول للغتنيني يفتكر يشاور أصحابه والبدد، إن كان هو طامع في البيار يقول له يتقنى من العسد، لأن العسد كانت مقصد أحد مثاوي قبيلة الغتنيني في الخريف ينتقلوا لها، وفيها أموال وفيها دروع وفيها نخيل، وحتى أبناء سرار أو قبيلة الغتنيني ينتقلوا من سرار في وقت الخريف إلى العسد ويستقروا فيها، وهذا يقول له إذا كانت بغيت هذه البيار خلاص وقف من العسد أو قد تقنى من العسد. ورد الشعر أبو بن عمر في قصيدة طويلة الاستشهاد، ويقول وعسد معي مسرح جد، مسرح من زمن الكفر وبدر عادة موجود، يعني هذا عسد موجود من زمن الكفر، يعني زمن الفارسي عادة مش موجودين في المشقاص، هذا عسد قلتها معي،
0: يعني قصده من زمن الجاهلية،
1: لا الكفر له الفرس اللي حكموا المشقاص واللي هبنوا هذه الحصون مش عهد الرسول.
0: نعم نعم.
1: وبدر عادة موجود، يعني بدر الكثير له مرتبطة بال هذا الاستشهاد، دليل أنه هذه الوجود القلاع مرتبطة بالفرس وموجودة في التراث المشقاصي في الشعر المشقاصي في الروايات المشقاصية، موجود أنه هذا القلاع مرتبطة بالفرس.
0: معلومات يعني جديدة صراحة، أنه أيوة في أحد الحلقات ذكرت أنه هناك قلاع أو أكوات موجودة لفرس موجودة في الشرق، لكن بهذه المعلومة وبهذه التوضيح إذن هناك يعني مرور للفرس واستقرار نوعا ما، مدامهم سووا قلاع باعتبارهم أنهم تحصنوا بها فترة محددة من ثم انتقلوا من هذه المناطق.
1: هي مرتبطة بالوجود الفارسي موجود قديما في المرويات التاريخية أنه اللي استدعاهم هو سيد الجيزان، ونزلوا أول ما نزلوا في المشقاص، نزلوا في منطقة يقول لها هي الآن منطقة مهين بحسب أشار الملاحي، منطقة قال لها مشور، ونزلوا فيها الفارسيين وبقوا هناك في المشقاص باعتبار أنها بعيد من منطقة الصراع، مش يجهزوا أنفسهم هكذا. وأشار الملاحي أن هذه مثوب اللي هي منطقة مهين المرتبطة اللي قريبة من قصير، هذه موجود، موجود الوزير الفارسي من هنا، بدأ الوزير الفارسي وابن حصون، وفي قصص موجودة يتداولها الناس إنه كان الفارسي موجودين. وأيضا مشقاص كانت تشتهر بتجارة اللبان قديما، ويتم تصديره عبر طرق برية، تعوص عقبة تعوص مرتبطة بحضن الداخل وعقبة الكتف، ومشتهر بأشياء كثيرة مشقاص، تراث وأشيار وتصدير وتيار وأشياء كثيرة.
0: من ضمن الأشياء التي يتم أو التجارة، الأشياء التجارية التي يتم تبادلها بين المشقاص وبين المناطق المجاورة، ربما تخرج عن نطاق إلى نطاقات أوسع، يعني قد يكون خارج البلاد أو تصدر عبر البحر عن طريق.
1: أكيد، لأن اللبان كان من أهم السلع الموجودة في الهند، مطلوبة في برا لمن يمكن السير للخارج. كانت بمثابة الآن البترول أو الأشياء هذا، اللبان كان أعلى سلع
0: وأغلى
1: سلع ولها قيمة.
0: ولحد الآن سبحان الله عندنا في حضرموت بشكل عام مهتمين بهذه اللبان، يعني رغم أنه الآن ما صار هذه السلعة التي يعني، لكن الأصل في الأهل أهالي مناطق حضرموت يهتموا بها ويستخدمونها بشكل
1: عام. لحد الآن استخداماتها موجودة، ولحد الآن في المشقاص ينتهي اللبان، لحد الآن موجودة أشياء اللبان في المناطق البدوية ويتم إنتاجها، وفي ناس متخصصين يشتغلوا هذا اللبان فقط، ويتم على انطاق
0: في احد الحلقات
1: الاسواق الداخلية.
0: في احد الحلقات اللي تكلمت فيها عن مدينة مطلة ذكرنا انه في عن انه اللبان، يعني انه ذكرنا هذا السلعة اللي كانت موجودة وكان يتم تصديرها. ذكر احد المعلقين او المتابعين للصفحة حول برنامج الحواف انه هل لبان هو يزرع في داخل حضرموت أم أنه من المهرة يتم. قديما نعلم أن حضرموت هي مشتهرة بتصدير اللبان ومشتهرة البخور بشكل عام إلى مناطق، وهذا يعني دليل قوي أنه فعلا يزرع هناك مزارع خاصة باللبان.
1: هي مش مزارع، هي
0: تجارة طبيعية.
1: طبيعية بالضبط، موجودة في الأودية، موجودة في مناطق شخاوي، في بدش، في مناطق لحد الآن يشتغلوها. وأغلب اللي يشتغلوا هذه اللبان الصحراوي لأنها عملية شاقة، يشتغل الجالية الصومالية، يتم مثلا قبيلة معينة مسيطرة على الأرض تتفق مع مجموعة مقابل نسبة معينة ويشتغلها، لأنها عملية شاقة وبعيدة في أودية، وطريقتها صعبة، يعني يتم فصل الشيرة، تقطيعها ووضع حديد فيها، ثم ينزل هذا السائل ويترك أيام، ثم يتم تجميعها، ثم يعني عملية معقدة وشاقة، لكن موجود في أشجار طبيعية موجودة لحد الآن، موجودة الآن.
0: هي أشجار طبيعية التي يتم زراعتها، وطبعا هي مهددة بتكون بهذا الوضع، مهددة بالانقراض. أستاذ مسعود،
1: ما أنا مطلع على كيف، هل هي مهددة بالانقراض أو ما هي مهددة بالانقراض، لأن هي ما يتم اقتلاعها أصلا، يتم وضع حديد فيها ويتم نزول.
0: هي مؤامرة تعتبر
1: تقريبا.
0: طب أستاذ مسعود، تحدثنا عن الحصون، تحدثنا عن نوع أو التجارة في المشقاص وسرار، نتحدث أكثر، تحدثنا عن الفن أيضا. هناك رقصات محددة، لما تطرقنا إلى الرقصات، يعني السرار معروفة مثلا في أزواجات النساء، معروفة بشيء معين، برقص معين، زي ما قلت التنويش، أو هو بعضهم يسمونه النعيش، بس في سرار تختلف عن المناطق الثانية أو في المشقاص تختلف.
1: المشقاص بشكل عام تراثها واحد. بالنسبة للنساء هذا عندنا يطلق عليه النواش.
0: النواش نحن عندنا هنا نعيش يسمونه، بس يختلف عن طريقتكم أنتو.
1: في طريقة ثانية اسم العكيف.
0: العكيف،
1: وفي اسم ثالث النشير، كل واحد بطريقة ثانية.
0: أيوة. طب النواش هذا
1: تقوم الفتاة والمرأة وترتفع بحركة معينة وتتحرك رأسها يمين وشمال،
0: تقفز في الهواء،
1: في الهواء،
0: وثم تحرك رأسها.
1: أيوة،
0: أنا أعرفها.
1: أيوة. نعم. لكن النشير عندنا بطريقة معينة، بطريقة ملتوية، تحرك رأسها بطريقة ملتوية كذا
0: وهي واقفة.
1: وهي واقفة. والنشير العكيف تقدر تتفاوت وتحرك راسه مكانه بطريقة ثانية بس بطريقة مختلفة يعني اختلافات بسيطة. وأصوات كل منها لها صوت معين ونغمة معينة ويتم تنفيذ الرقصة على نفس الصوت هذا مرتبط بهذه الطريقة وبهذه الرقصة وبهذا
0: يعني الصوت يكون مرتبط بالرقصة وبالتالي إنه المرأة الموجودة في ساحة العرس إن أول ما تسمع الصوت هذا تعرف
1: خلاص هذا رقصة بطريقة
0: النغيش أو العكيف أو
1: العكيف ونغيش الشغب هذا اللهجة المشقاسية
0: حاول قدر الإمكان يعني نلم
1: اللهجة المشقاسية
0: طبعا هذه كلمات جديدة علي فحاول قدر الإمكان شايف والله النغيش
1: هذا يقول النواش
0: النواش
1: النشير
0: النشير
1: والعكيف
0: والعكيف
1: ثلاثة وصوت المشوار موجود في مشقاص صوت الغية اللي هو موجود هم بعض يقولون لهم عربي صوت الغية هو صوت الحروات والنسائية يقولون الغية والآن طوروه وغنوا حتى بالموسيقى ويسموها المعربي.
0: طب في مسرحية موجودة كانت ما أذكرها ما أذكر اسمها أو تقريبا كانت مرتبطة بالمشقاس
1: في مسرحية من ناحية ألفها عن أبو عنك ومرتبطة أيضا بالجود الفارسي إنه هذا شخصية أسطورية وأنه له سيف كبير وأنه هو السبب في هزيمة الفرس في المشقاس ويذكر أنه لما كانوا في مايه أو كان في الليل كانت حجرة كبيرة ومتوقع لها أنه يكون شخص تم ضربها بالسيف وانفلقت وكان الحاكم الفارسي ينظر من هول هذا خارط قواه ولم يستطع صمود في مواجهة أبناء المشقاس وتم دحره الملاح الله يرحمه.
0: نعم أستاذ مسعود حدثنا أيضا عن أنت تحدثت عن الكتاب اللي تكلموا عن المشقاس، هل هناك مثلا كتاب جدد تحدثوا عن المشقاس وعن سرار وعن بعض المناطق الأخرى في المشقاس؟
1: المشقاس أكثر من تكلم عن المشقاس ولا عدد من البحوث هو عبد الرحمن اللاحي الأستاذ عبد الرحمن اللاحي رحمه الله، ولكن صدر مؤخرا كتاب الدكتورين الدكتور عبد الله سيد الجعيدي والدكتور عبد الله باسميدي عن القايم عبد الله عوضم خارش وأضواء على وثائق من الأرشيف الإداري للسلطنة القيطية. هذا عبد الله مخارش كان حاكم الريدان في عهد القيطي وتم العثور على الأرشيف موجود عن أحد أبنائه أو أحد
0: من سلمي يعني
1: نعم وتم إخراج كتاب بهذا الوثائق متضمن هذا الوثائق وتم التقديم له من قبل الملاح رحمه الله بعنوان المشقاس مخلاف أهمله التاريخ. تكلم عن المشقاس هو تراث المشقاس والدكتور الجعيدي وبصميدي تكلموا عن هذه الوثائق وبوبوها وثقوها ونزلها في كتاب تعليق هل المؤرخين المهتمين الآن باحثين للأستاذ عادل باكن لعدة بحوث وزيارات ونزولات إلى المشقاس بالإضافة إلى أبناء المشقاس في كثير من المهتمين بتراث المشقاس وعاداتها وتقاليدها وفي كتاب عندنا كتاب يتكلم عن الأهالي المشقاسية قمنا بتأليفه أنا والأستاذ هاني أبو درغتيني يتحدث عن الأهازيل المشقاصية في إطار الأعمال والعادات الموجودة في المشقاص والمرتبطة بهذه الأهازيل مثل الحرف وقسمناها إلى عدة أبواب وعدة فصول يتناول كل فصل أو كل باب يتكلم عن أهازيل معينة في إطار العمل وفي إطار العادات المرتبطة بها
0: والمناسبة
1: مثلا أهازيل عن الزراعة قسمنا إلى مباحث داخل الفصل مثل مراحل الزراعة الأهازيج المرتبطة بالزراعة أهازيج خاصة بالعمل في احتفالية في نهاية موسم الزراعة يسمى اللوادة تسمى اللوادة لها أهازيج معينة وطقوس معينة في انتهاء موسم الزراعة وهو المرتبطة بالمصاد والحصاد يتم انتقال المزارعين من منطقة إلى منطقة أخرى مثلا المزارعين من منطقة الصرار ينتقلون للحافة في مرتبطة لها طقوس معينة. مثلا هذا الشخص اللي يشتغل على البير يسمى عجيب قديما عجيب. يقوم بسقي الأرض وزراعتها وفلاحتها للمالك أو مالك الأرض اللي يسمى الطبين.
0: الطبين
1: نعم. هذا العجيب في يوم الوادة يتم الاحتسابه كأنه عريس. يتم توفير له ملابس معينة من قبل الطبين كأنه زواي أو عريس، ملابس معتبرة وسلاح سيف ويمدية وشال، في لبس معين يلبسه في
0: الاحتفالية،
1: في هذه الاحتفالية
0: ثم تعتبر له
1: كأنه تكريم للعجيب.
0: جميل.
1: ثم ينتقل العجيب مع أبناء المنطقة، منطقة صرار مش عجيب واحد، عقباء يعني اللي المزارع
0: على حسب المزارع. نعم.
1: بالضبط. يتم انتقال مثلا إلى الحافة. وفي أصوات معينة يتم ترديدها في هذه الاحتفالية، وأصحاب المنطقة الثانية ملزمين أدبيا وحسب العادات أنهم يقوموا بإعطاهم السبول أو من مزرعات الأرض اللي عندهم.
0: يعطوا العقيد هذا أو
1: العقيد. ويتم بعدين عند العودة يتم توزيع على أبناء المنطقة، ما يكله ويشله. ومثلا أصحاب منطقة الحافة يروحوا يعملوا الوادة في منطقة كروشم، مناطق زراعية
0: يعني، كلها يتبادلون العقيب.
1: بالضبط. الاحتفالية هذه
0: الاحتفالية. نعم. جميل.
1: هذا ومرتبطة بعادات والقوانين وأعراف هذا. أيضا تكلمنا عن هزيج البحر في كساب. لهزيج مرتبطة بالجريف اللي هو موسم السردين والعيد. هزيج معينة وأعراف معينة وعادات معينة. وتحدثنا خلال الكتاب عن موسم العيد ولا هزيج مرتبطة به، ومنها هزيج التجلوب. هزيج التجلوب هي المتعلقة بالمسافرين الغايبين، ورقصة معينة تؤدى. كان هناك موسم للسفر إلى شمال أفريقيا، وأغلب أبناء مشقاص يسافروا إلى هذه المناطق، وربما يتأخروا في الموسم. يتم نزول النساء برقصة معينة، ويتم التجلوب وأصوات معينة لها ورقصات معينة.
0: هذا التجلوب هل يحتضن أدعية مثلا بعودة هؤلاء؟
1: بالضبط. أدعية وقصائد تضمن الدعاء بعودة هذا الغائب. وهزيج وأصوات ورقصات معينة وشرح ومدار، ويقصد الشعراء عليها على هذه المناسبة. وكان احتفالية نفس احتفالية الوادي، بس احتفالية بطريقة ثانية متعلقة بالتجلوب. هناك أيضا هزيج متعلقة بالمرأة وأعمال المرأة، ومن حطب وراعي وغيرها من الأعمال التي تقوم بها المرأة. هزيج أيضا الوشم، يقوم بالوشم اللثة، وفي مادة يقال لها الصراء.
0: الصراء
1: نوع من الرماد. في القديم كان مثل كنارة وقمع يخرج منها النار، ويتم تجميع الرماد. هذا يقول الصراحة هو كأنه رماد يترسب على الزياي، نقول كنارة.
0: نحن
1: مثل في الصراع
0: نفس الكبو، يعني يسمونه كبو
1: تقريبا. وهذا الصراع يتم وشم اللثة في آلة حادة،
0: لونه
1: هو لونه أسود، لكن بعدين يتحول إلى
0: أخضر.
1: أخضر سواء في اللثة أو في الخدود وفي الدقن، في أماكن معينة
0: زي ما نشوفه في البدو. يعني هذا الوشم،
1: هذا بالضبط هذا الوشم. لا هزيج معينة،
0: يعني لما يجرحوا اللثة يحطوا هذه المادة،
1: هي مش راح يوخز وخز بطريقة معينة. أثناء الوخز يتم نشودة معينة، يتم ترديدها بطريقة معينة وبصوت معين. هزيج وشم. أيضا هناك هزيج مرتبطة بالعيد ورمضان، مثل هزيج القنبورة ولها أصوات معروفة. بعض يقول لها كمبارة أنا في المكلة وكذا، لكن عندنا مرتبطة بالكمبارة، مرتبطة بعيد الأضحى إلى عرفة.
0: نلاحظ بالنسبة لهذا الموضوع، أنا نلاحظ في الشهر أنه يتم عمل يعني لحد الآن الاهتمام بموضوع الكمبارة هذا بشكل كبير، يعني تلاقي أنه شباب، في شباب وفي أطفال أنه أيضا يقصدون المنازل. هل هذا موجود نفس الشيء في عندكم في
1: مصر؟ لا، موجود عندنا بطريقة ثانية، اللي هي الكبار الكبار وممكن يعمل منازل صغيرة للصغار، لكن ما يدور مثل البيوت أو كذا. ومش موجود الآن الكمبيوتر بشكل موجود في التراث، موجود الكمبيوتر الآن يعملوا في الأعياد، مثلا في قصير، في الرائدة، في كروشة، في المنازل، منطقة المنازل عندنا مشهورة بالكمبيوتر، ومرتبطة بعيد الأضحى، لكن الآن تلاشت موجود في هذه المناطق المذكورة.
0: حتى في المكلة تقريبا كان كل بيت يهتم بهذا الموضوع، طبعا مش كمبيوتر بالمعنى يعني، أو الكمبيوتر بالمعنى اللي هو القديم، كان الأطفال يهتمون بهذا الشيء، وحاليا حتى الأطفال بدأوا يعني
1: قل
0: بشكل كبير جدا. في هزيج أخرى مرتبطة أيضا بمواضيع
1: مرتبطة، مثل هذه مرتبطة بالزواي والشعر الغنائي اللي نتكلم عنها، الزوامل والشروحات، مثل الزوامل مثل الهدم والهبوط اللي ذكرناها من قبل، تطرق لها من خلال الكتاب، وأيضا أصوات غنائية متعلقة أخرى مرتبطة بالزواي وغيرها. أيضا هناك مثلا في نوع من أصوات الكرام، صوت معين، وقصائد أيضا مرتبطة بالختان اللي تكلم عنها الأستاذ الباحث عبد الكريم عبد الرحمن الملاحي، كتاب الدلالات الاجتماعية واللغوية لختان صبيان المشقاص تعيين الحموم، تكلم عن الختان وعادات وقصائد وأورد الماضي من هذه القصائد. وموجود التراث المشقاص صغيري ومتنوع ومتعدد، وصعب تحصر في لحظة معينة أو تتكلم عنه في لحظة معينة.
0: صحيح.
1: أو في عجالة.
0: نعم أستاذ مسعود، طبعا هناك في كل مكان طبعا تلاقي أنه الأشخاص مهتمين، رغم أنه في هناك كانت زمان انعزال عن العالم، مش زي الآن والانفتاح القوي، إلا أنه هناك تلاقي أشخاص مهتمين بالتعليم، مهتمين بالصحة، مهتمين بأنه يطوروا المناطق اللي هم عايشين فيها بما يخدم الإنسان. هذا اللي أعرفه أنا، اللي أقدر أنه أقول عنه فعلا هذا هو الانفتاح، أنك تنفتح على العلم، تنفتح على أمور تخص وتهم وتنفع مجتمعك، هذا هو الانفتاح الحقيقي. لذلك أكيد هناك مدارس أو هناك رواد للعلم عندكم في صغار، وأيضا في أشخاص اهتموا بالصحة والجوانب الأخرى المتعلقة بالحياة.
1: قديما كان المدارس لا توجد مدارس في المشقاص، وإنما كانت المعلمة والكتاتيب، وفي ناس موجودين يدرسوا الحساب والقرآن واللغة العربية والأحرف والكتابة. عندنا في منطقة صغار مثلا الشاعر عبود بن عمر الغتميني كان موجود كتاب في منطقة صغار، ويدرس أبناء منطقة الصغار والمناطق المجاورة، وموجود كثير من الكتاتيب في مناطق، في كثير من مناطق المشقاص. يأتي شخص متعلم مثلا ويفتح كتاب ويلتحق بالطلبة، ثم في بعد أتت المدارس وتم إنشاء العديد من المدارس. يعني في منطقة الصغار مدرسة الاستقلال بصغار تم إنشاء في البداية في المغتربين ثلاث فصول وإلى الصف الثامن في البداية، أو إلى الصف الثالث في البداية، وثم ينتقلوا إلى منطقة الحافة. بداية التأسيس قبل المدرسة التي أنشأها المغتربين، المدرسة الأولى أنشأها المغتربين، قبلها كانت في البيوت إلى ثلاثة يا أولى ثانية في منطقة صغيرة أو ثالثة، ثم ينتقلوا إلى الحافة. ثم جاءت مدرسة المغتربين بنفس الطريقة إلى مرحلة معينة، يتم الانتقال إلى الحافة لاستكمال الدراسة، ثم يتم الانتقال إلى الشيحة المرحلة الثانية. أغلب الطلبة في المشقاص درسوا الثانوية في الشحر. بالنسبة لنا درسنا في منطقة صغار إلى الصف الثامن، لم ننتقل للحافة، تقريبا أول صف في صغار لم ننتقل للحافة، لما ننتقلنا مباشرة إلى الرائدة الشرقية، درسنا الثانية، كانت موجودة الثانية في منطقة الرائدة الشرقية، ثم انتقلنا إلى الجامعة وواصلنا الدراسة.

0: الحديث الشيق والحوار الطيب. شكرا لك أستاذ مسعود.
1: شكرا لك أستاذ أروى، وأنا سعيد بالتسجيل معك في برنامج الحوير، وإن شاء الله نكون وفقنا. وشكرا لمخرج برنامي، ودمتم بخير.
0: أعزائي المستمعين، كان معنا الأستاذ مسعود علي الغتنيني، كاتب مهتم بجمع التراث، وأيضا عضو النيابة الجزائية متخصصة بمحافظة حضرموت، وأيضا هو قاص. طبعا أستاذ مسعود أنت من أحد كتاب القصص، وأيضا نوعا ما نقدر نقول عنك مؤرخ.
1: مش مؤرخ، أنا مهتم بالتراث، ومعنى مجموعة قصصية نزلت أحلام مصادرة في بداية العام فبراير، نزلت قصة مجموعة قصصية أحلام مصادرة، وأيضا معنا كتاب هزيمة قاسية إن شاء الله يرى النور قريب، وفي كتاب الدلالات الاجتماعية الأستاذ المؤرخ الملاحي تم مراجعته من قبلنا، أيضا سيصدر طبعية جديدة من قبلنا وقبل الأستاذ الهاني أبو الغصيني بتكليف من مركز حضرموت الدراسات التاريخية والتوثيق والنشر، وإن شاء الله يصدر في الأيام القريبة
0: إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق دائما وأبدا. إلى اللقاء.
2: الحويف، برنامج أسبوعي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة والسادة، أسأل الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المقلة صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم موجز لأهم ما جاء في الأنباء. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنباجي صباح اليوم بمكتبه بمدينة المقلة رئيس مجلس المستقبل الجنوبي بحضرموت المنصب حسن عبد الصمد باوزير لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بالشأن الحضرمي وسبل تعزيز العمل المشترك بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية بما يسهم في ترسيخ وحدة الصف الحضرمي وتغليب لغة الحوار والتوافق وتوحيد الجهود لخدمة حضرموت وأبنائها. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنباجي في وقت سابق بمدينة المقلة وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة نائب المدير القطري للبرنامج السيدة سامانتا شاكراج وبحضور مدير مكتب البرنامج في المقلة السيد شاكر اللوزي. وخلال اللقاء أكد الخنباجي أهمية تكثيف الجهود الإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعانيها الوطن وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددا على ضرورة توسيع تدخلات البرنامج لتشمل مختلف مديريات حضرموت. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة نائب رئيس لجنة مهرجان البلدة السياحية 2026 الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم برفقة عدد من الأعضاء اللجنة مهرجان البلدة السياحي مستوى التجهيزات والتحضيرات الجارية لاستقبال فعاليات موسم البلدة السياحية 2026 للميلاد، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لاستكمال أعمال التهيئة في المواقع المخصصة لاستقبال الزوار بمدينة المقلة. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى أرملة المرحوم صالح مبارك نعوج شحاري والدة محمد وسعيد وهاني ونبيل صالح مبارك نعوج والمرحوم نجيب سالم مقداد كريمة مقداد وأحمد وعلي والمرحوم محمد سالم مقداد. سيتم الصلاة عليها بعد صلاة العصر اليوم بمسجد الشهداء والدفن بمقبرة أنبخة. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك وفي أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلي.
2: أعزائي المستمعين، إليكم هذا الإعلان. فقدت على أحد المواطنات وثيقة أرض قعيطية رقم 168 الواقعة بمنطقة المحضار باسم سامية صالح محمد الريدي وبناتها، فقدت في المقلة. الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال بالرقم 773-7-7-0-8-5-0 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المقلة صوت حضرموت، في 1:15 انتم على موعد مع الزميلة آية بن وبر في برنامج تنفس. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع أروى بايزيد إعدادا وأفرح محمد تقديما في برنامج حضرميات، ومن ثم فاطمة عوض في أغنية سير وتخبر. نتمنى لكم استماع طيبة.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى طائفة من حضرميات نأخذكم إليها بين الحكمة والشعر والمثل وبين النغم. أهلا بكم.

الشاعر الرقيق صالح عبد الرحمن المفلحي الكثير من الأبيات التي توحي بمعان ذات دلالات عديدة يفسرها كل سامع لها تفسيرا، بينما يبقى المعنى الأول لها والتفسير الأوحد في قلب شاعرها. يقول الشاعر المفلحي متحدثا عن تقلبات بعض البشر: وإن توفي وبعتني بيع بلاد اللال وارخص ثمن، صلاحي عرفته من خرابي، وعند الشدايد يا حبيبي تعرف الأصحاب. وفي كل ثقافات شعوب الأرض توجد الحكمة التي ذكرها الشاعر في عباراته التي تذكر ذلك التقارب بين ثقافات الشعوب. عند الشدائد تعرف الأصحاب، فهناك حكمة صينية تقول: بالنار امتحان الذهب وبالذهب امتحان الرجال. وهو يقترب في المعنى من قول المفلحي الذي أنفى من تغيير حال المحب وتنكره لمن يحب، وكيف أنه أدرك مغبة الاستمرار في ود من لا يكن له الود، حتى أنه تخلى عنه بسهولة وباعه بيعة الرخص بدون وسيط. هي التجربة هنا التي أفرزت الحكمة لتفيض من بين السطور.

بين الكلام تسير معاملات الناس بين قول وردة فعل على ذلك القول، والكلمات أشبه بأنية تحمل الكثير من المعاني، وقد تشكل على البعض بين معاني عديدة، ويكون القول ليس مقصودا بما فهمه السامع بل بمعنى آخر ربما يعي تماما عن المقصود. وبين كلمة وكلمة تمضي معاملاتنا مع الآخرين بين قبول أو رفض، وهذا ما أراده مثل حلقة اليوم الذي يقول كلمة بتيك وكلمة عكيك، ويراد به بعض الكلام مفيد ويجلب لصاحبه الفائدة، وبعض الكلام يضر صاحبه ويجر عليه الخسارة. وهكذا تمضي معاملاتنا بين كلمة مفيدة تسهل للإنسان الكثير من الأمور، وأخرى غير مفيدة قد تجلب له مآزق أو مأزق هو في غنى عنه.

نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

مرات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

بني طعمك اتغير يا اليافعيها غشوك بهزة

0: تتنفس برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم آية محمد بن وبر. تنفيذ واخراج أسامة جابر.
1: لا يمكن للإنسان أن يعيش في عزلة. الإنسان بطبعه يميل إلى تكوين علاقات وصداقات، منها اللي يستمر معنا طول العمر، ومنها اللي ينتهي بمواقف ربما لم تكن بالحسبان. الصداقة والزمالة، كذلك أيضا علاقات أفراد الأسرة ببعضهم البعض، هي روابط تربط القلوب ببعضها قبل أي شيء آخر، ولما تنتهي أكيد سوف تترك أثر لا يمكن نسيانه، خصوصا إذا كانت علاقتنا بمن نحب قوية.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان، كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة المكلة الصوت الحضرمي الأول. نجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج تنفس. العلاقات الفاشلة وأثرها على الفرد وكيف ممكن إن احنا نتخطاها هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهذه طبعا التساؤلات اللي سنجاوب عليها مع ضيفة حلقتنا الأخصائية الاجتماعية الدكتورة القديرة إيمان الأحمدي، ولكن بعد الفاصل.

0: عدنا إليكم أعزائي المستمعين الرائعين مستمعي إذاعة المكلة بعد هذا الفاصل القصير الجميل. نرحب بضيفة حلقتنا الأخصائية الاجتماعية الدكتورة الجديرة إيمان الأحمدي. يا مرحبا بك معنا دكتورة.
1: هلا وسهلا آية.
0: حقيقة في الحلقات الماضية دكتورة سعدنا جدا بالحديث معك عن مشكلات العمل، وربما يعني أنا شخصيا استفدت مما قلتيه، وأكيد أيضا المستمعين استفادوا، وربما حتى كان هناك تنوير لبعض الأشخاص يعني في بخصوص هذا الأمر. اليوم طبعا دكتورة سوف نتحدث عن فشل العلاقات، وكيف ممكن أنه طبعا كثير من الأشخاص يعني يمرون بهذه المرحلة ولكن لا يعلمون كيف يتخطون هذه المرحلة، خصوصا أنه نجد أن الإنسان يعني يتعلق بشخص، زميل، أخ مثلا يعتبره أخ، أحيانا حتى علاقات أفراد الأسرة فيما بينهم يعني علاقات قوية، ولكن أحيانا تحدث مشكلات تجعل هذه العلاقة ممكن نقول تفشل. نعم، فبالتالي تؤثر على الإنسان يعني. ولكن لفظة فشل العلاقات عرفينا عنها دكتورة بالتحديد.
1: سعيدة جدا آية أني أكون مرة أخرى في ضيافتكم في ضيافة إذاعة المكلة، خاصة في برامج يعني مميزة جدا ولها تأثير على أرض الواقع وعلى مجتمعنا بشكل عام.
0: طبعا نحن أسعد دكتورة بتواجدك.
1: شكرا حبيبتي. الفشل هو الخيبة، الخيبة اللي تعرضها الإنسان.
0: نعم.
1: في كثير من المواقف في بعض الأحيان يتعرض الإنسان لخيبة أمل عندما يكون عنده هدف يريد أن يحققه. نعم. فجأة هذا الهدف لن يتحقق ويفشل فيه، فيشعر الإنسان بأنه مشاعره أنه محبط نفسيا، وأن هذه الفشل خلاص أنا فشلت معناته أنا خلاص انتهيت. فالفشل هو الخيبة الذي يشعر به الإنسان.
0: نعم، وزي ما أسلفت بالذكر دكتورة أنه يعني يشعر أنه خلاص بما أنه فشلت يعني أنا انتهيت.
1: أنا انتهيت،
0: وهذا الشيء خطأ.
1: فعلا هذا خطأ.
0: أحيانا تكون العلاقات دكتورة مثل السم يعني في حياة الشخص أحيانا، والتخلي أحيانا عنها يكون زي الواجب. ايش رايك في هذا الموضوع؟
1: بعض العلاقات اذا فشلت فيها فلازم تتخلى عنها وابني علاقات جديده. ليس العلاقه التي فشلت فيها خلاص انها تنهيني عن بني علاقات جديده، لا، ابني علاقات جديده، لان الفشل يعلمني كيف اختار العلاقات الاخرى بطريقه صحيحه.
0: صحيح بالضبط. اذا ما هو اهم الاسباب التي تجعل العلاقة تتدمر أو تفشل؟
1: طيب إحنا أنت تتكلمين عن العلاقة بشكل عام.
0: بشكل عام.
1: بشكل عام.
0: أيوة بالضبط.
1: طيب العلاقة بشكل عام، مثلاً أعطيك مثال، إذا علاقة الزوج بزوجته.
0: نعم.
1: تمام. الشك في أي مشكلة تواجهنا، إلا إذا استصعب علي أمر نريد استشارة فقط، استشير فلان اللي أثق فيه. وخاصة الشخص الذي يستشيره يجب أن يكون إيجابي وليس سلبي. لكي نتجنب هذا الفشل فيجب أن احنا نفكر بعقلانية وحكمة. صحيح. ونختار منهم الأشخاص الذين نفضفض لهم ويكونوا هم سر يعني محل ثقة، ليس أشخاص نفضفض لهم ومن ثم نفس المعلومات أنا جبتها لصديقتي تنقلها إلى الطرف الآخر الذي أنا اشتكي منه.
0: أحيانا البعض دكتورة يقول خلاص مثلا طبعا الموضوع الآن سنتطرق له أو ممكن نقول اللي سأذكره هو واقع وحاصل بشكل كبير في مجتمعنا. نعم. أحيانا مثلا لو ذكرنا موضوع الزوجة في بيت زوجها، أحيانا تشاور والدتها، تشاور خالتها، تعتقد أنها بحكم أنها أكبر منها سنا وأكثر خبرة في الحياة يعني أنها ستعطيها المشورة الصحيحة، وأحيانا فعلا يعني أحيانا تعطيك المشورة الصحيحة، وأحيانا تتسبب هذه الوالدة وهذه الخالة في خراب بيت ابنها وخراب بيت
1: في تدمير العلاقة الزوجية
0: يعني لأنها صبت الزيت في النار.
1: هذا المشكلة الكبيرة للأسف. هذا حاصل في مجتمعنا.
0: نعم.
1: تلاقي أن في بعض النساء لديها مشكلة مع زوجها أو مع أم زوجها.
0: صحيح.
1: تذهب إلى أسرتها وتحكي لهم، وتجي الأم والأب خلاص لا تروحيش عندهم، اجلسي هنا، لو اشتيش عمل لك بيت لحالك ويعمل لك شروط، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة. لا. إحنا لما يأتون إلينا بناتنا ويشتكون من أزواجهم نجلس نحل المشكلة بين الطرفين بعقلانية، سأكثر الأحيان والله العظيم يا آية تلاقي المشكلة بسيطة جدا، بسيطة ما تحتاج إنها حتى تروح عند أهلها تقول لهم هذا الكلام.
0: يعني ممكن إنها
1: تعلم بينها وبين زوجها تستحل،
0: ولكن عندما أخبرت بها أشخاص آخرين زادت وكبرت
1: المشكلة أكبر. وهذه نعيشها في الواقع هذا. بدل بعض الأمهات للأسف الشديد، البعض طبعا ما فيش موجودة عقلانية، عقلانية مش موجودة، عدم اللي يشجعوا لبناتهم أو يشجعوا لأولادهم طلقها هذا بيجيب لك بنت واحدة ثانية أحسن منها وكلام فاضي. لا ليه؟ عشان إيش؟ هل الزواج هذا لعبة؟ هل الزواج هذا مجرد إن خلاص زعلت بنتك أو زعل أو أنت زعلتي من والدتك إنش خلاص تخربي بيته؟ لا، اجلسي حلي.
0: صحيح.
1: الطلاق يوصل متى؟ نوصل لحالة الطلاق
0: عندما تنفشل، فشلت كل الحلول،
1: فشلت كل الحلول.
0: نعم.
1: خلاص ما فيش أي حل. الطرفين غير متوافقين، عدم التوافق بينهم الاثنين، صعب إنهم يتكيفوا، صعب إنهم يعيشوا تحت سقف واحد. إذا خلاص يا دار ما دخل الشر.

0: إذا رجعنا دكتورة إيمان إلى موضوع العلاقات السامة اللي ذكرناها منذ قليل. نعم أحيانا تكون علاقات الصداقة علاقات الزمالة اللي فيها ثقة كثير, أحيانا نجد أنه بعض الزملاء يكون واثق جدا بزميله بآرائه بكلامه يقول لك خبرة أكثر مني, أو أحيانا حتى زميله هذا يظهر له اهتمام يظهر له أنه أنا مهتم بك مثلا وزي كذا. فهذه دكتورة أحيانا نجد أن هذه العلاقات ليش سميت سامة, أحس أنها تستنزف طاقاتنا. نعم
1: فعلا
0: لو تحدثينا كذا بشكل يعني مختصر عن العلاقات السامة برأيك, وكيف مثلا ممكن انه نحن ننتشل انفسنا من هذه العلاقة السامة.
1: شوفي ساعات بعض الاحيان احنا نختار اصدقاء من دون ما نسأل عنه. انا بختار صديق اختار ابن من هذا الصديق, ابن من هذا الصديقة, بنت من, كيف سلوكها, كيف علاقتها,
0: صحيح.
1: كيف كانت في السابق أيام مثلا الثانوية, كيف كانت مع صديقاتها, هل من الفتيات التي يحفظن السر, أو هل هي بلبلة
0: تنقل الكلام
1: من هذا ولا هذا ولا هذا نشر الخبر.
0: نعم.
1: فهذه برغم أنه في بعض يعرفون أن هذه بلبلة ولكن لا هي تغيرت الآن باستمر علاقتي فيها وتحكي لها حكا كل قصصها وكل حياتها الخاصة, فجأة تلاقي نفسها إن مثل ما قلنا سابقا هذا كله اللي هي حكته لزميلتها نشر عند ناس آخرين, فهل تعتبر علاقة سامة؟ أنت دخلتي نفسك في علاقة سامة. من العلاقات السامة أيضا العلاقات التي تبني على العواطف الزايدة. احنا للأسف الشديد جيل الانترنت يعني اصبح يعني بدون يفكر يختار الاصدقاء والصديقات بتفكير خاطئ, ما فيش عقلانية. شوفي العقل والحكمة هي اهم حاجة في اختيار حياتك بشكل عام, سواء كان في صديقك سواء كان في حياتك الزوجية في العمل حتى
0: بالضبط
1: الخاص. فتختار مثلا بنت تختار صديق عبر الانترنت فجأة لا تعرفه ولا يعرفها وتحكي له من وإلى
0: خصوصيات أهلها.
1: أيوة هذه استغل يعني الطرف الآخر يستغل هذه النقطة إلى أن يجعلها خاتم صبعه, وهذا مصيبة كبيرة بعدها ينقلب عليه. وفي البعض عندهم ضمير, إحنا ما نحكم على الناس الكل
0: بشكل كامل.
1: أيوة في العلاقات السامة هي علاقات تقضي على حياتي بشكل عام.
0: عندما أنا مثلا دكتورة أحاول أرضي شخص على حساب نفسي
1: لا
0: مثلا أتنازل أحيانا في بعض المواضع عن كرامتي مثلا, يعني مثلا حبيب صديق رفيق زميل وهكذا.
1: لا حتى شوفي المرأة كرامتها في كل شيء, والرجل أيضا لما نقول المرأة والرجل كرامتها في كل شيء. تجي مثلا الزوج يشتي يرضي زوجته على حساب كرامته او حساب والدته او والده, اهم شيء ست الحسن والجمال تكون مرضية. هذا تضعف شخصيتك انت كرجل عند المرأة, تضعف شخصيتك انت كرجل عند والديك. هذا تعتبر انت تبني علاقتك الزوجية علاقة سامة اصلا. العلاقة السامة التي تأتي تدمر حياتي أزيحها من طريقي.
0: في واحد دكتورة كان يقول قال الإنسان عندما تراه قبل مثلا الدخول في علاقة معينة سواء علاقة زوجية صديق في عمل معين مثلا تراه انه كان يضحك, ونحن زي ما نقول الحضرة بفرفوش يعني
1: زي كده مرعوش
0: بالضبط. قال بعد دخوله في هذه العلاقة ترى كأنه كان من قبل شمعة وبدأت تتقلص وبدأت تنقص وتنطفئ بالتدريج, لم يعد يضحك زي ما كان زمان, لم يعد بهذا الحيوية. قال هنا انه الانسان يبان انه في علاقة سامة والمفروض انه يتخلص منها والا سوف تدمره.
1: المفروض فعلا يتخلص من هذه العلاقة. هو ايش شوفي انت قلتي كان فرفوش مرعوش حبوب وجهه بشوش الضحكة ما تفارق وجهه, فجأة بدأ هذه الشمعة بدأت تذبل أو الوردة تذبل. طيب نشتي نعرف ما هي الأسباب. عرفنا أنه لديه علاقة مع شخص وهذا الشخص أعطاه الثقة الكاملة وثق فيه, وفجأة انصدم منه. تمام؟ انصدمنا هذا الشخص، احنا هل نقول له خلاص هذه نهاية العالم؟ لا، بل احنا لازم نحفزه. اذا هذا الصديق ضربك فانت اثبت له انك اقوى. الضربة اللي يقول ايش الان تعرضت لضربة وتعرضت لخيانة او تعرضت لإهانة او كرامة،
0: نعم،
1: لازم اثبت للناس والعالم كله ان هذه المشاكل اللي مريت فيها وهذه الإهانات وهذه قوتني،
0: لا أجعلها
1: عقبة في طريقي، أزيحها من طريقي. وهذا الشخص الذي يتعرف على أي فرد، أي نعم. إنسان سواء كان ذكر أو أنثى،
0: نعم،
1: واكتشف أن هذه علاقة سامة، فيفضل أنه يزيح هذه العلاقة ويجلس مع نفسه ويراجع حساباته ويفكر ويختار بالطريقة الصح، لا يكرر الخطأ، لا يتكرر.
0: نعم، لأنه في شاب دكتورة كان في علاقة وكانت هذه العلاقة يعني هو تزوج ومعه طفلين وهذه كانت العلاقة السامة، ليش؟ لأنها دمرت هذا الشخص، فعندما هذه المرأة اللي كانت في حياته طلبت منه الطلاق خلاص يعني أرادت الانسحاب من هذه العلاقة، فهو المفروض يكون زي ما قلتي أنت، صحيح سينكسر ولكن المفروض أنه ينهض. لا، لاحظنا أنه راح لطريق آخر، يسكر وما شابه ذلك.
1: هذا إنسان عنده ضعف إيمان، أولا عنده ضعف إيمان، ثانيا ضعيف الشخصية، ثالثا ما عنده ثقة في نفسه. فإحنا هذه المرأة اللي أنت تركتك وأنت معك ولدين من عندها،
0: نعم،
1: تمام، أنت تفكر لازم تعيش علشان من؟ عشان أولادك. إحنا نقول المرأة بدلها 10
0: أمرأة صحية أخرى،
1: نعم، لكن هل الأب والأم بدلهم أحد؟
0: لا،
1: ما فيش بدلهم. أنا بزعل على أمي وأبوي، لكن على مرأة تسيبنا وتتركنا مهما كانت الأسباب، مهما كانت الأسباب، أنا ما بترك حياتي وبأمضي للتهلكة وبدمر نفسي، لا، أنا أستعين عقليتي، أستعين نفسي، صحتي، وأنهض وأستمر في الحياة، وسيأتي إن شاء الله من يعوضه أحسن منها. وهي نفس الشيء، إذا هو الرجل أهانها أو قهرها أو ظلمها، تقوم من هذه الأزمة ورب العالمين بيعوضها برجل آخر والحياة تستمر.
0: نعم،
1: ما فيش نجاح بدون فشل. صحيح. إذا لم تفشل لن تنجح،
0: وأيضا إذا لم تفشل لم تشعر بطعم النجاح الحقيقي.
1: فعلا والله العظيم طعم النجاح لما تفشل ولما تنضرب.
0: نعم،
1: شفتي كيف؟ لما تنضرب ولما تبكي ولما تسهر الليل مجروح ومقهور، فجأة تستقوى، فجأة تلاقي نفسك انك انسان مهم في المجتمع.
0: صحيح،
1: تحس تشعر بطعم النجاح.
0: نعم دكتورة، انت ذكرتي نقطة العواطف، انه عندما شملتي موضوع العاطفة ولما يكون الانسان في علاقة عاطفية، نعم، وتسيطر عليه العاطفة، يعني تسيطر عليه العاطفة بشكل عام، مش شرط انه مثلا في علاقة حب زي ما نقول نحن، لا، حتى لا في علاقة صداقة،
1: حتى علاقتك بينك وبين اختك،
0: صحيح، في علاقة افراد الاسرة فيما بينهم البين. هذا الامر عندما تكون هذه العلاقة مثلا تسحب من طاقة الانسان، عندما تكون هذه العلاقة مش زي ما كنت انت متوقع، يعني انها تكون مثلا انت تعطي ولكن الشخص الاخر لا يبادل، هل ممكن هنا نحط عليها هذا الموضوع، نحط عليه جملة الفشل العاطفي؟
1: فشل العاطفي، لانه احنا نقول مثل ما نقول الحب من طرف واحد،
0: نعم، والعطاء من طرف واحد.
1: انت تعطي بالوا من حب، مش لازم علاقة مثلا بين مرأة ورجل، لا،
0: صحيح،
1: علاقة بين افراد الاسرة، علاقة بين اصدقائك، علاقة في بيئة العمل. انت تعطي وهذا يستغلك ما يعطي، فانت توصل الفترة يقول انا ليش اعطي وهو ما يعطي،
0: وعندما اجد انه انا مثلا لا اقدر في هذه العلاقة فينبغي الانسحاب. ولكن دكتورة
1: من العلاقة
0: يعني
1: هذه
0: احيانا انه في علاقات بامكانك تنسحب منها، علاقة صداقة بامكانك تنسحب منها، زمالة في عمل مثلا، علاقة حب تنسحب منها، ولكن عندما تكون في افراد الاسرة وهناك في فشل عاطفي، وهناك في فشل في العلاقة، يعني الطرف الأول يعطي والآخر لا يبادله، كيف ممكن مثلا التعامل برأيك مع هذا الوضع؟
1: في الأسرة بتلاقي كثير من الأسر في أبناء هم يعطون والطرف الآخر ما يعطي، تلاقي كثير من الأسر أبناء يعطون والوالدين ما يعطون، يعني كأنهم يقولون أنت إيش إيش عملت هنا. مثلا هل إحنا نتكلم على الوالدين؟
0: نعم.
1: الابن أو البنت الذي تعطي تعطي من أجل أهلها وتبذل جهد وتعطي عاطفة وتشتغل وتتعب من أجل أهلها،
0: نعم،
1: وفي النهاية ما تلاقي أي تقدير، تستمر. أنا بوجهة نظري تستمر، لأن هذا أمها وأبوها مهما كان
0: إرضاء للوالدين،
1: إرضاء الوالدين. ستكتشف في يوم من الأيام بعد فترة سيكتشف الأباء أنهم هم ظلموا ابنهم أو بنتهم، وبعدها يرجعوا إليهم يعني ما تبي يشعروا بفقدانها عندما يسافر الولد يغترب
0: أو يكون حياته الخاصة، يتزوج
1: بيقول والله فلان كان ابني كان يسوي يعمل ولي، يحسوا بعدين على قيمة هذا الشخص. أنا يقول اللي يأتي لوالديه والإخوانه لا يأس ولا ينسحب صراحة، لا ينسحب، هذا أسرة أصلا، هذا هذا تكون أسري
0: صحيح. ولكن كل شخص زي ما نقول نحن بنفسه يعني بنفسيته وعطائه يختلفون.
1: فعلا أنت تختلفين وأنا أختلف وغيري أختلف، يختلف على حسب طبيعة النفس.
0: بالضبط.
1: أيوة. في حال إذا كان الشخص مش قادر فيحاول أنه يعطي على حسب قدرته وإمكانياته قدراته. والله أنا أعطيتكم ما لقيت الاحترام والتقدير منكم، ما لقيت أخوي يحبنا، أخوي يكرهنا، أخوي يجحدنا،
0: لا يحترمنا مثلا،
1: لا يحترمنا ولا يقدرنا، يقلص بعض الحاجات اللي هو محتاج لها اللي هو يعتمد عليها، وهو في نفس الوقت أخوه قادر أنه يعملها، يقلص عشان يعتمد على نفسه. فهمت علي؟
0: إذا كان مثلا الأخ مثلا غير قادر على الاعتماد من نفسه، مثلا صغير دكتورة أحيانا يكون
1: شوفي صغير، أنت تتكلمين عن فئات عمرية؟
0: لا مثلا في الثانوية هكذا.
1: في الثانوية، إذا هو في الثانوية أنا بعطي على حسب ما هو احتياجه في هذا السن المعين.
0: نعم.
1: أما ده عدى مرحلة المراهقة والآن قادر أنه يشتغل وقادر أنه يأسس بيت، فأخليه يمشي يعتمد على نفسه. لأنه مهما كان أنت الآن تصرفي على أهلك وتصرفي على أخوك وهو جالس نايم يشتي أكل ويشتي فلوس ويشتي يده ويشتي وبعدين زوجتيه عبت الناس وبت الناس جلس معتمد على من؟ على أخوه اللي يصرفه وأخته اللي تصرف عليه. من بيكون الضحية؟ الضحية بنت الناس، صح ولا لا؟
0: بالضبط.
1: والشيء الثاني مين بيتحمل ذنب؟
0: هو نفسه سيتحمل الإثم من البنت يعني.
1: اللي دلله،
0: أيوة بالضبط،
1: اللي دلله مشهور، اللي دلله بيتحمل إثم،
0: اللي سبب له نحن نقول
1: اللي سبب له. انت كيف؟
0: نعم.
1: إحنا ما نعطي ما ن...
0: ولكن ما نعطي. لكن أحيانا
1: نعطي عواطف كثير كثير.
0: أحيانا الدكتور البعض يقول سوف أعامل بالمثل،
1: لا
0: مش حلوة هذه، مش حلوة المعامل بالمثل،
1: أعامل بالمثل مش حلوة. لا تعامل بالمثل، انت شوف نقاط القوه والضعف عند اخوك، ايش محتاج وايش. اذا انا معي اخ مشلول في البيت مثلا، سبيل المثال مشلول مش قادر يشتغل، هذا اني اقدر اني اعطيه، لانه قد هذا المشلول في البيت تلاقي منه مش فيش احترام، فجاه يصرخ فيش، فجاه يسبك، فجاه انت لا تاخذينه على انه خلاص انا عملت له، انا اصرف عليه واسوي له واعمل له.
0: في بعض الناس يمنون دكتور،
1: لا لانه هذا الشخص المشلول جالس في البيت مش بسهل عليه انه جالس في البيت، عاوز يخرج برا يتنفس، هو محتاج انه هو اللي يشتغل على نفسه، هو نفسيته تعبانه، عشان كذا انت تحمله، دام تحملته من البدايه تحمله الاخر النهايه، مش انا اجي انا اسوي لك واعمل لك وانت هذا خطا كبير جدا، لانك تاثر على نفسيته قد يفكر حتى في الانتحار، وهذا في حالات كثير.
0: صحيح. وممكن نحط هذا ايضا المن دكتوره في نقطه انه يسبب فشل العلاقات، ايضا
1: فشل العلاقات بين الاخوه.
0: نعم.
1: وشوفي كبيره جدا تفشل العلاقات بين الاخوه،
0: حتى بين الاصدقاء احيانا صديق يقول لك انا سويت لك وانت ما سويت، ليش مثلا
1: مش سهل تفقدين صديق؟
0: صحيح،
1: مش سهل،
0: لأن كلمة صديق كلمة مش عادية، مش فقط مش مجرد عادي. صاحب أو مجرد شخص زميل،
1: فما بالك مثلا صديق من أيام مثلا الأساسي وأنت تخرجتي وزوجتي وفجأة لحظة في حاجة بس نهت العلاقة هذه كلها. صعب عليش
0: صحيح.
1: صعب صديقتي مثلا زعلانة مني لأنه في ما شاء الله عيال الخير وصلوا معلومة خاطئة لها.

0: ايش رايك دكتوره في الزواجات؟ احيانا دكتوره في صديقه تقول مثلا بزوج ابني بنت صديقتي والعلاقه مثلا كانت 25 سنه بينهم، تقول لك خلاص زي الاخوات. نلاحظ بعد فتره من هذا الزواج انه هذا الزواج
1: فاشل،
0: كان فاشل وكان علاقه سامه، وارادوا طرفين انهم ينفصلون،
1: تدمرت العلاقات
0: اللي دامت بين الاسرتين 25 سنه. يعني نرى هذا كثير في مجتمعنا، ربما حتى في المجتمعات الاخرى. ايش رايك؟ يعني هل ممكن مثلا انه نحن 25 سنه انا وصديقتي صداقه نجعل انه مثلا تصرف ابنائنا انهم ما ارادوا انهم يكملون مع بعض، خلاص هذه حياتهم الخاصه، انه تدمر علاقتنا؟
1: هذا المفروض ان احنا ما نجمع العلاقه بين الزوجين وعلاقتي بين صديقتي، ما نجمع.
0: صحيح.
1: هذا ولا مثل ما قلتي، خلاص رب العالمين ما جعلهم يتوفقوا، احنا لهنا طريقهم انتهى، خلاص عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وان تحبوا شيئا وهو شر لكم.
0: صحيح.
1: فهل انا اضيع علاقتي 25 سنه بسبب ابني انفصل على بنت صديقتي؟
0: صحيح.
1: وهذا سبب خاصة. فأنا وجهة نظري، يعني كل واحد له وجهة نظر. صح. أنا عن نفسي عارض زواج الأقارب وعارض زواج الصديقات. ليش؟ لأني أريد أحافظ على أسرتي، على أقربائي.
0: في مثل دكتورة يقول بعد من حبيبك يحبك.
1: ها؟ بعد من حبيبك يحبك.
0: صحيح.
1: أريد أحافظ على صداقتنا، لأنه الحياة الزوجية ما فيش فيها، مش كلها عسل.
0: صحيح. في مشاكل.
1: في البعض يقدر يحل المشاكل وبعض ما يقدر يحل المشاكل. فهل نضيع نفسي وضيع أسرة كاملة أو قبيلة كاملة أو عشيرة كاملة وصداقة كاملة؟ لا. أنا وجهة نظري هذا، لأني أحاول أني أحافظ على الترابط الأسري.
0: إذا النجاح العلاقة برأيك دكتورة إلى ماذا يعود؟ أي علاقة كانت؟
1: نجاح العلاقة يعود إلى التفاهم بين الطرفين، سواء التفاهم الأسري، سواء التفاهم بين الزوجين، سواء التفاهم بين الأصدقاء. أول حاجة التفاهم، التوافق. تلاقي إنه البنتين صديقتين أفكارهم واحدة، أحلامهم واحدة، يسعون إلى هدف واحد، تنجح هذا بعض العلاقات. بعض العلاقات تلاقي إنه هذا هدفها يختلف عن الآخر.
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟ أيوة. يختلفون عنه، ولكن لهم مبدأ إن أنا بنافسك منافسة شريفة، ما بنافسك منافسة عداوة.
0: نعم.
1: أنت هنا عندي في الاختبار زميلة منافسة بطريقة سليمة، خارج الامتحان الاختبار هذا احنا صديقات. لا نجمع بين العمل وبين العواطف
0: والحياة الشخصية.
1: اذا
0: اعزائي وصلنا واياكم الى الختام، ارجو ان تكونوا قد استمتعتم واستفدتم مع الدكتورة ايمان. القاكم في حلقة جديدة باذن الله تعالى، في موضوع نفسي جديد ومع ضيف جديد. الى اللقاء.

0: تتنفس، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم آية محمد بن مبر. تنفيذ وإخراج أسامة جابر. وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل، أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية بتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلة تقدم

Damn. كن معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

0: أم عمار إيه أبوي من الحرمة دي. أم عمار ردي يدي انكسرت وتعبت.
1: طيب طيب طيب يا محمد طيب افتح ليش طيب
0: لا الخافي ربيش كل الصوت ده وما السمعين والدقدقة بقول لش وراي صقعة.
1: كنت مصلي يا محمد وقدني في آخر ركعة كبغتي نرد عليش.
0: لا ما دي العفو منش الصدق اني افتكرت شنيمك ما عادتش والله متصيق عيني
1: احيانا
0: تصيق
1: عيني.
0: المهم الله يتقبل منش
1: منا ومنكم سهل هالأعمال. هاتي وامعش
0: دائما انت تقولين لي هاتي وامعش عرفتني انني لا لقولني بغيتش لشي.
1: ماما تدقين الدكة ده كلها اللي انت محتضة.
0: ايوه بغيتش تروحين معي العصر معي مشوار قلي لي لوين. مشوارين هي مشوارين.
1: ايوه
0: مشوار بغيت المستشفى
1: خير.
0: مشوار تاني بغيت عند خالتي بركة منشان يعني من دحين بغيتش انت تستعدين مشان تقولي لي ابو عمر لا حد يقول ليش لا والله شيء.
1: طيب خير اول شيء من في المستشفى اول شيء وبغيتي نحن نزوره مره في المستشفى.
0: ايوه في المستشفى ولا اختي مرقد هناك.
1: ايوه
0: قالوا عنده حصبة وبغيتش معي تزورينه لوحدي.
1: ايوه وخالتي بركة.
0: ايوه
1: عاد نحن اللي عندي من 3 أيام واجهة.
0: اقول ليش خالتيش بركة واجهة لا تستعيلين ولا تأكلينه حار.
1: ما بقول حار لما بقول حار عارفة وورك لامش
0: خالتيش بركة اللي شافته ما حشافه مع بعد اللي شافته بنتها قالت مع سهنوها صدق حمى كحة كاسير يعني اللي عندها دك مع بعده. المهم بنروح نحن بننشد مسكين عليها وبنشلها فرحة معني.
1: محمد محمد
0: براش
1: بس بحسش نروح مستشفى نزور سوق المحصب الحصبة معدية بعدين نروح من عند المحصب هودة نروح عند حرمة عاقلة مريضة بمرض معدي كمان.
0: تفزعين يا معمر تفزعين على نفسك لا تحصبين وقلنا احنا كبار مع شي حصبنا تهين احنا لا كنش كده. وخالتش بركة حرمة ما شاء الله قدها في 70 قافي ربش عمرش سمعتي عن كبير عنده حصبة ولا حصب اليداعة ممكن بس الحصبة. وتخيلي كأنتي فيش حصبة وفيش كحلكنا تحت عيونش ومحاي تضحك.
1: فهميني بس كيف محمد فهميني. نحن ما بنشل عدوى لنفسنا نحن بنحملها وبننقلها معانا للعيالنا للسجل ضيف الحصبة.
0: ايوه
1: يعني بشيلها معانا وبنقولها نحن بنكون ناقل للمرض.
0: ايوه
1: لكن في مرض كمان هوك دي بنقولها لكن في مرض خالتش بركة.
0: ايوه
1: ممكن نشيل العدوى نحن ونقولها لغيرنا كمان.
0: واضح حين ده يا بنت الحلال بنقعد كدية 5 دقايق هنا وخمس دقايق هناك متى بنشلها ومتى بننقل ومتى بنطلع. وخاف يا ربش بنريع تو هنية دقيقة وهنية دقيقة
1: طزة
0: بس
1: في هيدا الطزة اللي تقولين عليها هنية وهنية وهنية. ممكن نلقط العدوى حتى لو جلسنا دقيقة واحدة عندها او عند الولاد.
0: ساعة تقولين نلقط ساعة تقولين
1: هودا نلقط
0: ساعة تقولين بنحمل
1: هودا
0: يعني
1: نلقط ونحمله.
0: طيب الحل كيه الحل لقي ديشي فيه واجب انت كنش كده وبيفرحون شي فيهم الجماعة اللي زرناهم وراش
1: هم بيفرحون يا بس ما بندور نفسنا ولا بندور غيرنا
0: ولقي
1: نتصل عليهم كل يوم نطمن عليهم.
0: ايوه
1: ولا ربي شافاهم.
0: ايوه
1: وقولهم بخير. وما ينقلون شيء ولا بيعطون نحن شيء ولا بيعطون سجلنا شيء. نروح لهم ونشيل لهم اللي بغيتيه.
0: كانوا كلامش ده صدق وصح ومتأكدة منه هو ريب.
1: ايوه
0: وندحين شفيني قاعد نفكر في كلامش ده ونسمعت كلمتين كده يقولون الوقاية خير من العلاج.
1: طيب الأول حقنا قالوا
0: الأول
1: حقنا
0: الأول قالوا الحذر والأشياء.
1: أيوه
0: هي دحين بنتصل عليهم بس كانش دحين الاتصال بقولش منه
1: لا ماشي منه لا ماشي منه صح كلامش ويحل محل زيارة إذا كان زيارة فيها نقل عدوى. الاتصال ماشي فيه
0: بس خلاص
1: يلا ماشي فيه
0: هاتي التلفون
1: خد التلفون.

ودعا لتوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين.

أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، في الثانية أنتم على موعد مع نشرة الأخبار الرئيسة من إذاعة المكلا. إلى ذلك الوقت تبقون مع محمد جمعة خان.

شوف صوتها رجع دنيا انت شكي شوف نغمها خلت العاشق مساها

من أشقر إلى أشقر مسكين حبان ما يلتان ويودي الله وصف بالسامة

يوم الهجر حلو تمرق يشفي المحمود. يا رب انسالك تخلي سرنا مبسوط. يا صاحب الحق من محتاج مو بصدقه.

لا حد من ولد يا من ولد لا ارجع قد خالف الدم واللعب وله محبة أنية مهلكة غلقة ولا تبحثني ورجعت من غير

0: الثانية تماما في المكلا.
1: الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المسائية الرئيسية لهذا اليوم الأحد يقرأها محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال الجزائر. محافظ حضرموت يلتقي قيادة مجلس المستقبل الجنوبي بحضرموت ويؤكد أهمية توحيد الصف الحضرمي وتعزيز الشراكة الوطنية. الوزير السقطري يبحث مع الفاو تعزيز التعاون في مجالات وقاية النبات والمناخ والتنوع البيولوجي. والوكيل الجيلاني يتفقد ميدانيا التجهيزات والاستعدادات الجارية لانطلاق موسم البلد السياحي 26/2. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد توبون رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية. هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الشقيق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبد المجيد توبون بمنفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية الجزائر التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التطور والنمى. وأشاد الرئيس العليمي بالمواقف الثابتة لجمهورية الجزائر إلى جانب اليمن وشعبه وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمكتبه بمدينة المكلا رئيس مجلس المستقبل الجنوبي بحضرموت المنصب حسن عبد الصمد باوزير، وذلك لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بالشأن الحضرمي وسبل تعزيز العمل المشترك بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية بما يسهم في ترسيخ وحدة الصف الحضرمي وتغليب لغة الحوار والتوافق وتوحيد الجهود لخدمة حضرموت وأبنائها. وأكد اللقاء أهمية توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا التي تمس حاضر حضرموت ومستقبلها والعمل بروح الشراكة والمسؤولية الوطنية بما يحفظ هوية حضرموت ومكانتها ويعزز دور أبنائها في رسم مستقبل المحافظة والمشاركة الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الوطنية. مؤكدين على ضرورة بناء إطار جامع يعزز التنسيق والتشاور بين مختلف القوى والمكونات الحضرمية ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القادم على التوافق وتغليب المصلحة العامة بما يخدم استقرار حضرموت وتطلعات أبنائها. ويأتي اللقاء في سياق الحراك الجاري عقب تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي للمكونات والقوى الحضرمية وبما يعكس الحرص على توسيع دائرة الحوار والتواصل مع مختلف المكونات الوطنية وصولا إلى رؤية حضرمية موحدة تخدم مصالح المحافظة وتعزز حضورها في مختلف القضايا الوطنية. حضر اللقاء النائب الأول رئيس المجلس وردة منصور النقيب ونائب رئيس المجلس لشؤون ساحل حضرموت أحمد سعيد دحتح. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري اليوم مع فريق فني من منظمة الفاو سبل تعزيز التعاون الفني في مجالات وقاية النبات ومكافحة الآفات العابرة للحدود والرقابة على المبيدات والأسمدة والبذور. وناقش اللقاء الذي ضم مدير شعبة الإنتاج النباتي ووقاية النبات ورئيس فريق الجراد والآفات النباتية

0: الدولتي العابرة، وأكد الوزير قطري أهمية تعزيز الشراكة الفنية بين الوزارة ومنظمة الفاو خصوصا في القطاعات المرتبطة بالإنتاج النباتي ووقاية النبات والحجر النباتي، مشيرا إلى أن اليمن يواجه تحديات متزايدة مرتبطة بتهريب المبيدات والأسمدة غير القانونية وضعف الرقابة على المنافذ وانتشار بعض الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. كما بحث وزير الزراعة والثروة السمكية اليوم مع مدير مكتب المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو أوجه التعاون المشترك في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز صمود القطاع الزراعي والاستفادة من برامج وصناديق التمويل المناخي الدولية. وأكد الوزير السقطري أهمية تعزيز الشراكة مع منظمة الفاو في تنفيذ المشاريع الزراعية والبيئة ذات الأولوية، مشيرا إلى أن اليمن تواجه تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وشح المياه. من جانبه أكد المسؤول الأممي استعداد منظمة الفاو لمواصلة تقديم الدعم الفني وبناء الشراكات اللازمة مع الوزارة والجهات الوطنية ذات العلاقة بما يعزز من فعالية المشاريع المناخية والبيئية ويسهم في تحقيق نتائج تنموية مستدامة في اليمن. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الساحل والهضبة نائب رئيس لجنة مهرجان البلدة السياحي 26 الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم برفقة عدد من أعضاء لجنة مهرجان البلدة السياحي مستوى التجهيزات والتحضيرات الجارية لاستقبال فعاليات موسم البلدة السياحي 26، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لاستكمال أعمال التهيئة في المواقع المخصصة لاستقبال الزوار بمدينة المكلا. وشملت الجولة الميدانية جولة البلدة الواقعة بشارع 60 وامتدت إلى شارع 60 وكورنيش المرصة، حيث اطلع الوكيل الجيلاني على مستوى الإنجاز في أعمال التهيئة والتجهيزات الفنية والخدمية، واستمع من المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت الأستاذ أسامة بسعد ونائب المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالساحل المهندس نايف بن شملان إلى شرح موقف حول سير أعمال النظافة والإنارة والتجميل ونسب الإنجاز في المشاريع الجارية والخطط المعدة لاستكمالها قبل انطلاق الموسم. كما استمع الوكيل الجيلاني من المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي بشادي إلى شرح حول التجهيزات والترتيبات الخاصة باستقبال الزوار القادمين من مختلف المحافظات وآلية تقديم الخدمات السياحية والتنظيمية بما يضمن توفير التجربة المتميزة لمرتدي شواطئ مدينة المكلا خلال موسم البلدة. واطلع الوكيل الجيلاني كذلك على مستوى استعدادات قوات خفر السواحل وما تم إنجازه من تجهيزات خاصة بمواقع الإنقاذ والإسعافات الأولية وغرف العمليات والخطط الميدانية للتعامل مع حالة الغرق، إلى جانب برامج التوعية والإرشاد الموجهة للمواطنين والزوار بما يسهم في تعزيز إجراءات السلامة العامة على امتداد الشريط الساحلي. وفي ختام الجولة وجه الوكيل الجيلاني بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل لاستكمال جميع التجهيزات وفق البرنامج الزمني المحدد، مؤكدا أن موسم البلدة لهذا العام سيكون مميزا في برامجه وتنظيمه، وأن السلطة المحلية تحرص على توفير بيئة آمنة ومهيئة لاستقبال المواطنين والزوار بما يعكس الصورة الحضارية لمدينة المكلا ومحافظة حضرموت باعتبارها إحدى أبرز الواجهات السياحية في اليمن. آخر خبر في هذه النشرة. لإطار حرص قيادة فرع شركة النفط حضرموت الساحل على متابعة المشاريع الحيوية والارتقاء بمستوى الأداء، قام مدير عام الفرع الأستاذ سعيد أحمد الديني أمس بزيارة ميدانية إلى منشآت خلف التابعة للشركة، شملت موقعي الميناء ونفق مرور الخط الناقل للمواد البترولية الممتد من رصيف الميناء رقم 1 إلى منشآت الشركة. واطلع المدير العام على سير أعمال إعادة تأهيل وصيانة الخط الناقل، حيث تنفذ إدارة الصيانة حاليا أعمال صيانة شاملة وإعادة تأهيل للخط بإشراف مدير إدارة الصيانة المهندس منير فرج مشدي باوزير وبجهود كوادرها الفنية المتخصصة. وخلال الجولة استمع المدير العام إلى شرح مفصل من مدير إدارة الصيانة حول الخطة الفنية ومراحل تنفيذ المشروع وآليات العمل، مشيدا بما يبذله الفنيون من جهود، مؤكدا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة واتباع جميع إجراءات الأمن والسلامة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال. كما شاركت في تنفيذ المشروع إدارة المنشآت بقيادة الأستاذ فائز علي القرزي إلى جانب إدارة الأمن والسلامة المهنية بقيادة الأستاذ عوض برك التميمي التي أشرفت على تطبيق اشتراطات السلامة المهنية بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين. وفي ختام الزيارة عبر المدير العام لفرع الشركة عن شكره وتقديره لجميع العاملين من مختلف الإدارات والأقسام المشاركة في هذا المشروع، مؤكدا أن إدارة الشركة ستواصل تقديم الدعم الكامل للكوادر الفنية وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز. وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنتهجها قيادة الشركة وحرصها على دعم المشاريع الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي بما يحقق أهداف الشركة ويعزز كفاءة منشآتها التشغيلية. المستمعون الكرام، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى أرملة المرحوم صالح مبارك لعوج شحاري. أرملة المرحوم صالح مبارك لعوج شحاري والدة محمد وسعيد وهاني ونبيل صالح مبارك لعوج والمرحوم نجيب سالم مقداد وكريمة مقداد وأحمد وعلي والمرحوم محمد سالم مقداد. سيتم الصلاة عليها بعد صلاة عصر اليوم بمسجد الشهداء والدفن بمقبرة بيخة. إنا لله وإنا إليه راجعون. من إذاعة المقلة قدمنا لكم النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الأحد، حررها من إدارة الأخبار الزميل شكري نصر الرسال، نفذها الزميل عبد الحكيم هزاع. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المستمعون الأكارم، فقرة الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي 2026 تواصل اجتماعاتها لمناقشة الاستعدادات التنظيمية. المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت يكشف عن عدد من الفعاليات المزمع إقامتها خلال أيام المهرجان. متابعة علي محمد عمرو. واصلت لجنة مهرجان موسم البلدة السياحي لعام 2026 اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة الأستاذ حسن سالم الجيلاني، وبحضور عضوة اللجنة وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي لمناقشة الخطة العامة لموسم البلدة والفعاليات والأنشطة السياحية المصاحبة، وذلك في إطار التحضيرات المبكرة لإنجاح الموسم السنوي. واستعرضت اللجنة في اجتماعها محاور الخطة التنظيمية المقترحة وبرامج الفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية وآليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تنظيم فعاليات نوعية تلبي تطلعات المواطنين والزوار وتعزز من جاذبية الموسم السياحي. وأكدت اللجنة استعداد مدينة المكلا والمديريات الساحلية لاستقبال زوار وضيوف حضرموت والوطن، مؤكدة أهمية الموسم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشددة على ضرورة الالتزام بالإرشادات العامة خلال الموسم حفاظا على سلامة المجتمع والزوار. وناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية والأمنية والصحية والإعلامية وسبل رفع مستوى الجاهزية وتحديد الأدوار والمسؤوليات ووضع جداول زمنية للتنفيذ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية والسلامة العامة خلال فترة الموسم. وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان إنجاح موسم البلدة السياحي 2026 وتحقيق الأهداف المرجوة منه. وكشف المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح باشادي عن عدد من الفعاليات المزمع إقامتها خلال أيام المهرجان، وذلك خلال لقاء أثيري مع الزميل علي باقي قائلا:
2: في معانا السنة هذه اللي هي فعالية الأسقاط الضوئي.
3: نعم،
2: هذه فعالية الأسقاط الضوئي بنجيب فيها أضواء ليزرية وأضواء برضه كمان متحركة على شكل صور تحاكي التاريخ حضرموت بالذات الساحل.
3: نعم.
2: والسنين أو المراحل المتعاقبة للمحافظة بشكل عام كلها كامل. طبعا الإضاءات الليزرية بتكون في الأماكن الأثرية.
3: نعم.
2: معنا اخترنا ثلاث مديريات بيكون فيها هذه الفعالية.
3: نعم.
2: أو هذا الاحتفال. عندك في المكلا معنا حصن الغويزي.
3: نعم.
2: ومعانا ايضا اللي هو قصر النعيم اللي هو متحف المكلا.
3: نعم.
2: ومعانا الغيل المدرسة الوسطى.
3: نعم.
2: والشحر بتكون معانا اما حصن بن عياش او سدة الايدروس اللي هو يعني برع سدة على قول اصحاب الشحر.
3: نعم.
2: تمام. ومعانا فعالية قارب البلدة باذن الله. هذه الفعالية سوحيناها من دور ساحل حضرموت او دور المينا المكلا القديم في عملية الترحال.
3: نعم.
2: تمام.
3: سمتوها
2: قارب البلدة. قارب البلدة. قارب البلدة.
3: نعم.
2: تمام. طبعا بتكون في جولات سياحية بحرية.
3: نعم.
2: للزوار المحافظة. تمام. او زوار المناطق الساحلية من قبل اللي بيجوا مثلا من محافظات اخرى، او حتى بيجوا من خارج البلد او من المديريات الوادي والصحراء.
3: نعم.
2: فبتكون معهم جولات بحرية على المكلا بشكل عام كلها كامل. والفعالية الثانية او الثالثة سينما البلدة الشاطية، هذه بتكون برضه كمان على الهواء الطلق.
3: نعم.
2: في معانا مساحة بنرتبها بطراز يعني
3: حديث
2: قديم.
3: نعم.
2: حديث قديم، لانه لو لو لو بإذن الله لو تلاحظوا الصور حقت التصاميم حقها جدا
3: شاهدت انا بعض
2: جميله. نعم. جميله. نعم. جدا. حتى لو
3: هل بتكون في موقع واحد فقط او عده مواقع؟
2: لا، هي بتكون في موقع واحد.
3: موقع
2: بتكون
3: واحد.
2: اكثر تنظيم بتكون فيها.
3: اي موقع بالضبط؟
2: في شارع الستين باذن الله يا رب. نعم. في منطقه هناك، منطقه بنسوي لها سياج بتكون. نعم. 20 في 20. بيتم فيها طبعا الافلام بتعرض فيها، ليست افلام مثلا اكشن او دراما، بتكون مخصصين افلام يعني وثائقيه
3: عن
2: تاريخ حضرموت.
3: نعم.
2: الحقبلي مرت حضرموت.
3: نعم.
2: الفعاليات اللي كانت تقام في السنوات الماضيه بنركز اكثر حاجه عن الفعاليات البحريه.
3: نعم.
2: كون انه نجم البلدة هو نجم الناس كلها تخرج البحر للاستجمام.
3: نعم.
2: للاغتسال. فهذه الثلاث الفعاليات اللي نقدر نصرح لك فيها استاذ علي.
3: والباقيات
2: نخليها شوية سبرايس يعني.
3: هي ترويج لكم مهرجان البلدة.
2: اي نعم. طبعا هذه كمكتب وزارة السياحة.
3: نعم.
2: غير الفعاليات اللي يقوم بها مثلا مكتب وزارة الثقافة اللي ما شاء الله تبارك الله الفعاليات السنة هذه حقه جدا جميلة.
3: نعم.
2: وايضا برضه كمان معانا الشركات المتعاهدة للمهرجانات والمؤتمرات والمعارض. ايضا اعطينا مجال لانهم برضه كمان يكون لهم دور في في في العمل معنا في هذه السنه في في تنفيذ فعاليات فرايحيه وكرنفاليه وحفلات.
3: نعم. مكتب الثقافه لدي برنامج خاص.
2: اي نعم.
3: ابرز هذا البرنامج لو كان عندكم
2: حفلات
3: حفلات
2: حفلات حفلات, حفلات, حفلات ورش عمل وندوات. نعم.

المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، إليكم هذا الإعلان. فقدت على أحد المواطنات وثيقة أرض قعيطية رقم 168 الواقعة بمنطقة المحضار باسم سامية صالح محمد الريدي وبناتها، فقدت في المكلا. الرجاء من يعثر عليها الاتصال بالرقم 773-777-0850 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين، في 32 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج المجلة الرياضية. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع سيد عبد المعين في أغنية أين عهد الهوى.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
2: انت ريال وخذ لك مطرح.

الروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

0: على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة ملونة للمنتخب المصري لكرة القدم الذي تأهل إلى دور 16 بكأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه بفوزه على المنتخب الإسرائيلي بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل هدف لهدف. هذا وقد عبر مدرب منتخب مصر الكابتن حسام حسن عن سعادته البالغة بالفوز والتأهل إلى دور 16 وإهداء الفوز إلى الجماهير المصرية والعربية والإفريقية، وقال في حديثه:
1: مبروك لمصر ومبروك للوطن العربي ومبروك لأفريقيا، نجحنا ومكسبنا وإن إحنا بنشرف الكرة العربية ونشرف الوطن العربي ونشرف الكرة الأفريقية اللي إحنا منهم واللي إحنا من العرب واللي إحنا منهم. فأعتقد إن أنا كنت سعيد وكنت أتمنى من الله قبل المباراة بتنتهي بقول يا رب نكسب عشان الناس الطيبين في مصر، المصريين في كل حتة اللي هم عملوا ملحمة كبيرة في كل حتة في العالم، بتلاقي مصريين بعدد بكثافة، وفعلا هم عملوا حاجة جديدة في كأس العالم، ان من احسن الجماهير واكتر الجماهير الكتيرة اللي موجودة في البطولة. فهنيئا ليهم وبر لهم يعني كل الناس اللي في الشارع دلوقتي اللي في بيوتها، ربنا بيكرمنا عشانكم. وفعلا انا بقول لك والله وكنت وطلبت ان احنا يا ربنا يوفقنا عشان الجمهور الشعب المصري، فعلا اي حاجه بتحصل عشان الناس الطيبين المصريين اللي موجودين في كل حته في العالم والناس الطيبين في الوطن العربي. وعايز اقول حاجه كمان، يعني قد ايه الشعب الفلسطيني اللي انا يعني بكل بتمنى لهم وقلبي معاهم وروحي معاهم، قد ايه فرحانين عشاننا وعشان، فانا بشكرهم جدا في كل حته، في كل ربنا ينجحهم وربنا ينصرهم وربنا يرحم شهدائهم. وبقول لهم انا بعد الفوز الاول الشعب المصري والشعب الفلسطيني الطيب الكريم.
0: وقال قائد المنتخب المصري الأسطورة محمد صلاح: لقد صنعنا تاريخا بهذا الفوز.
2: لقد صنعنا التاريخ، تحدثت مع زملائي قلت لهم هذا ركح عالمي، أبرزوا الجهد الكروي الخاص بكم، وسعيد جدا فزنا بالمباراة. أنا سعيد جدا أننا فزنا في المباراة. طبعا أنت أردت أن تثبت بطريقة البارينكا، ما الذي كنت تفكر فيه؟ طبعا لو كان شخص يقوم بتسديد ضربة الجزاء من طريقة البارينكا سيكون أنا. قررت في آخر دقيقة، قلت إن كان هذا آخر كأس عالم لي فعلي أن أسدد بطريقة البارينكا. إذن مباراة مرتقبة بين النجمين صلاح وميسي، طبعا أولا علينا نحترم كل المنتخبات.
0: وقال نجم المنتخب المصري إمام عاشور أن فرحته لا توصف بهذا الفوز والتأهل.
3: طبعا بحمد ربنا على المكسب النهاردة، شعور ما يتوصفش، يعني اللعيبة كلها أدوا أداء عالي أوي النهاردة، عملنا اللي علينا، ربنا كرمنا في الآخر الحمد لله. أنا بشكر ربنا طبعا، بشكر اللعيبة اللي عملنا مجهود النهاردة جامد قوي، ربنا يوفقنا إن شاء الله في اللي جاي، وبشكر الجهاز طبعا وبشكر الجمهور اللي كان موجود النهاردة. وفعلا فعلا يعني المكسب طعمه حلو، احنا حسينا ان احنا بنلعب في مصر مش بره خالص، ارضنا الجمهور زي ما انت شايف مالي الاستاد، الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفرحهم، وان شاء الله مستنينكم الفتره الجايه باذن الله بدعمكم ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله.
4: ان شاء الله نصف نهائي باذن الله. مره ثانيه هنا امام يسدد، امام تبتد الكره لعمر مرموش، الضغط المصري تمديده قويه لكن امام تكتل دفاعي، ضربه راسيه امام.

وسيواجه منتخب مصر الأرجنتين مساء الثلاثاء القادم عند الساعة 7 مساء في مباراة نتمنى لمنتخب الفراعنة اجتيازها ومواصلة المشوار المتميز وتسطير مجدا كرويا مصريا جديدا.

0: المنتخب العربي الثاني الذي تأهل عن جدارة واستحقاق هو منتخب أسود الأطلس المغرب، حيث وصل إلى ربع نهائي كأس العالم، وهو أول منتخب أفريقي يبلغ هذا الدور مرتين متتاليتين بعد فوزه على منتخب كندا أحد منظمي المونديال بثلاثية نظيفة سجلت جميعها في الشوط الثاني، وأثبت رفاق أشرف حكيمي وياسين بونو وإبراهيم دياز علو كعبهم ومواصلة مشوارهم في المونديال بمزيد من الانتصارات بقيادة المدرب محمد وهبي. هذا وسيلعب منتخب المغرب مع منتخب فرنسا الذي بدوره فاز على منتخب البرغواي بهدف كيليان مبامبي.
1: يتقدم أشرف، 5 دقائق في الشوط الثاني. أشرف حكيمي، كرة للسود، أشرف حكيمي خطيرة والهدف الأول. وفما صلاح 5 وفما الثاني خلصها يا دياز، خلصها ابراهيم الثاني إيليو خلاص. مبروك للسوق، مبروك لناحي، مبروك لموروكو. المغرب في الربع النهائي. الشقيقة الأردن وهي تصل اليوم إلى منتهى إلى ربع النهائي. الثالث يا رحيم جول. ما ترحمهمش يا سفيان. سو الكندي حاجة.

0: الأخبار.
1: قام وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض صلاح الجهوري بزيارة تفقدية لملعب الفقيد بارادن بمدينة المكلا بمعية المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسيدي ورئيس فرع اتحاد كرة القدم الكابتن عبد الله السعدي، بالإضافة إلى مؤسسة الناصر للتنمية برئاسة الأستاذ عبد المجيد القاضي، ذلك للإطلاع عن كثب على احتياجات الملعب ومتطلباته الفنية والإنشائية وتدارس سبل تطويره وإعادة تأهيله. واطلع الوكيل ومرافقه على الوضع الحالي للملعب، حيث جرى بحث سبل المساهمة المشتركة مع مؤسسة الناصر للتنمية لإطلاق مشروع تأهيلي متكامل يلبي تطلعات الرياضيين والشباب، وتشمل الأعمال التأهيلية المقررة في خطة التدخل إعادة التأهيل وتحديث منظومة الإضاءة بالكامل بأحدث التقنيات لتمكين الملعب من استضافة الأنشطة والبطولات الليلية بكفاءة عالية، وتطوير وتحديث غرف الحكام واللاعبين وتزويدها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الرياضية والخدمية لضمان راحتهم وجاهزيتهم، بالإضافة إلى تركيب شاشة إلكترونية عملاقة وحديثة في الملعب تماشيا مع المواصفات الفنية المعتمدة للملاعب الحديثة. في إطار الاستعدادات للحراك الثقافي والشبابي في محافظة حضرموت والمتمثل في بطولة كأس حضرموت الثقافية للأندية الرياضية، عقدت اللجنة الرئيسية للبطولة اجتماعها التحضيري الأول للنسخة الثامنة من المسابقة، والتي تقرر أن تحتضن منافساتها مدينة التاريخ والرياضة والثقافة تريم خلال شهر أغسطس القادم 2026. وضم الاجتماع قيادتي مكتبي وزارة الشباب والرياضة بساحل ووادي حضرموت، ممثلتين بالمديرين العامين للمكتبين الكابتن حسن صالح مسجدي والدكتور مجدي سليمان بن طليب، للوقوف على الترتيبات الأولية وضمان نجاح هذا الحدث الثقافي البارز الذي يجمع شباب الأندية من مختلف مديريات المحافظة في حدث رياضي وثقافي سنوي مميز. وفي مستهل الاجتماع رفعت قيادة مكتبي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الثقافية خالص الشكر والتقدير إلى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظي حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مثمنين دعمه المستمر ورعايته الكريمة لقطاع الشباب والرياضة واهتمامه الخاص بالأنشطة الثقافية التي تسهم في تحسين وعي الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية. واطلع مسجدي وبن طليب من رئيس اللجنة خالد أحمد القحوم ونائبه صلاح سالم باوزير على الخطوط العريضة لآلية تنظيم البطولة وتطويرها، وتم خلال اللقاء تداول العديد من النقاط والأفكار والمقترحات الخاصة بالبطولة. يذكر أن بطولات النسخ السبع الماضية شهدت تحقيق نادي شباب القطن البطولة مرتين في النسختين الأولى 2018 والرابعة 2022، وبالمثل حقق نادي سيئون البطولة مرتين في النسختين الثانية 2020 والسادسة 2024، في حين حقق تعاون العقاد بطولة النسخة الثالثة 2021، وتوج النادي الأهلي بغيل بوزير في النسخة الخامسة 2023، فيما حقق بطولة النسخة السابعة والأخيرة العام الماضي 2025 حامل اللقب نادي اتحاد حور.

تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للصحافة الرياضية، وفي لفتة تجسد قيم الوفاء والشراكة الحقيقية، كرمت إدارة نادي تضامن حضرموت الرياضي فرع اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت ممثلا برئيس الفرع الأستاذ فادي سالم حقان بتقديم درع النادي تقديرا لجهودهم الكبيرة وعطاءاتهم المتميزة في خدمة القطاع الرياضي والشبابي. وجرت مراسم التكريم في مقر النادي عقب انتهاء الحصة التدريبية للفريق الكروي الأول في أجواء سادها الود والتقدير بحضور المهندس محمد باحبارة الأمين العام المساعد للنادي والأستاذ أحمد قروان المسؤول الإعلامي للنادي وبمشاركة الزميل الإعلامي القدير فهمي مبارك بحمدان مستشار المركز الإعلامي للنادي ونائب رئيس اللجنة الإعلامية باتحاد كرة القدم إلى جانب حضور متميز من أعضاء المركز الإعلامي لنادي تضامن حضرموت.

عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، اختتم المدرب الشاب صدر الدين سالم بن عبود الشيخ برنامج المرحلة الثانية للدورة التدريبية لنيل دبلوم الرخصة الآسيوية المستوى بي، والتي نظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم تحت إشراف الإدارة الفنية بصنعاء. وتأتي الدورة في إطار مساعي الاتحاد لرفع كفاءة الكادر الوطني وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم الفنية وفق المعايير الدولية. وخضع الشاب صدر الدين في هذه المرحلة اختبار التقييم في ختام البرنامج وتكريم المشاركين بشهادات. وعبر الكابتن عن شكره لكل من ساهم في إنجاح مشاركته في البرنامج التدريبي الآسيوي من قيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم واللجنة الفنية بالاتحاد ومكتب الشباب والرياضة بالمحافظة وإدارة نادي تضامن حضرموت والإعلام الرياضي بالساحل. وحضر في الدورة المحاضر الآسيوي العماني الكابتن سالم مبارك عزان، والمحاضر الآسيوي الكابتن محمود عبيد، والمحاضر الآسيوي الدكتور أبو علي غالب تحت إشراف المدير الفني بالاتحاد الكابتن أمين السنيني.

0: فريق السد بمأرب فوزا عريضا على مستضيفه العروبة بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب الظرافي بصنعاء في افتتاح الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى. وعلى ملعب الفقيد برادم حقق تضامن حضرموت فوزا هاما على ضيفه أهلي صنعاء بهدف وحيد سجله اللاعب عمر جولان في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى النهاية. بدوره حقق فريق هلال الحديدة أول فوز له بالدوري حينما ألحق الخسارة الأولى بنادي المكلا بهدف وحيد سجله اللاعب إبراهيم سود منتصف الشوط الأول. وخسر اتحاد حضرموت من وحدة صنعاء بأربعة أهداف مقابل هدفين. وتعادل اتحاد إب وفحمان أبين بهدف لهدف. وفاز اليرموك من صنعاء على سلام الغرفة بهدفين لهدف. وتصدر شعب حضرموت الدوري برصيد 16 نقطة بعد فوزه المستحق على شباب البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الفقيد برادم بالمكلا.
1: بلاش بغانا صوت عالباب بس كتفك كان متغنى بلاش بغانا.

فرد نادي قصي عربي صدارة المجموعة الأولى للتصفيات التمهيدية للدرجة الثالثة لأندية ساحل حضرموت بفوزه على نظيره شباب ميفع بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب الفقير برادن بالمكلا لحساب منافسات الجولة الثانية للتصفيات. أدار اللقاء الحكم لطفي أحمد برامي في الساحة ومحفوظ علي بن عكضة مساعد أول وسالم قدري الجابري مساعد ثاني وأشرف صالح بن عبود الشيخ حكما رابعا ومحمد عوض صيادة مراقبا للمباراة وعمر مبروك مرعي مراقبا للحكام ومن الطب الرياضي علي الحسني. وتغلب شباب روكو بهدف وحيد على نصر بروم ضمن تصفيات ساحل حضرموت للدرجة الثالثة.

تجاوز هاري كين قائد منتخب انجلترا الأسطورة البرازيلية بيليه في قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ، وذلك بعدما سجل ثنائية متأخرة أنقذت منتخب الأسود الثلاثة من فخ الكونغو الديمقراطية في الدور 32 من مونديال 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وسجل كين هدفين خلال 11 دقيقة ليقود الإنجليز إلى تجاوز الكونغو الديمقراطية وملاقاة المكسيك في ثمن النهائي. ورفع هاري كين رصيده إلى 13 هدفا في كأس العالم، منها 5 أهداف في النسخة الحالية، ليتجاوز الأسطورة بيليه الذي سجل 12 هدفا خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في 3 نسخ من المونديال.

عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، هذا الأسبوع نقدم لكم لمحة عن منتخب المغرب الذي يشارك في كأس العالم 2026. منتخب المغرب لكرة القدم تاريخيا لعب مباراته الأولى في 19 أكتوبر عام 1957 ضد العراق، والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما. وهو منتخب عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، وتشرف عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يلقب منتخب المغرب بأسود الأطلس، ألوان الفريق حمراء وخضراء. حقق منتخب المغرب 5 ألقاب قارية، حيث حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين خلال دورتي 1976 و2025، كما حقق بطولة أمم أفريقيا للمحليين 3 مرات في 3 نهائيات أعوام 2018 2020 و2024، وفاز عربيا بكأس العرب مرتين 2012 و2025، بالإضافة إلى فوزه بدورة الألعاب العربية مع

وصود الأطلس في كأس العالم 7 مرات، وأصبح المغرب المنتخب الإفريقي الأول الذي يحتل صدارة مجموعة في كأس العالم. كان ذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم 86. أفضل إنجاز للمغرب دوليا جاء في كأس العالم 2022 في قطر، حيث أصبح أول منتخب أفريقي على الإطلاق يبلغ نصف نهائي كأس العالم، حيث أنهى المغرب المجموعة في الصدارة متقدما على بلجيكا وكرواتيا وكندا. اعتبر أسود الأطلس أفضل فريق كرة قدم وطني أفريقي عندما احتلوا المرتبة 10 في تصنيف فيفا العالمي للرجال في أبريل 98 كأول منتخب أفريقي في التاريخ يصنفه الفيفا ضمن أفضل 10 منتخبات وطنية لكرة القدم في العالم. واعتبارا من 19 من يناير 2026 يحتل المغرب المركز 8 عالميا. في عام 2025 حقق المغرب رقما قياسيا عالميا لأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم الدولية. نتمنى لأسود الأطلس مواصلة الانتصارات والذهاب بعيدا في كأس العالم. أعلن مدرب المنتخب الهولندي كومان عن استقالته من التدريب، كما أعلن الحارس الألماني مانويل نوير اعتزاله كرة القدم الدولية رسمياً.

أعجز المنتخب الأسباني مقعدا في ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد تغلبه على النمسا بثلاثة أهداف دون رد. سويسرا تتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم 2026 بعد الفوز على الجزائر بهدفين

0: الروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشد. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، كنتم مع عمر بن شهاب في ابتهالات تحت باب العطاء. الآن ننتقل وياكم مع من كلام سيد المرسلين، وذلك تمهيدا لنقل أذان صلاة العصر عند 3:12 دقيقة
1: عن جرير.

وعرضه بس جنبالي على ابيض واسود لما تعطي القيمه وبس

0: لإتقان طوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية توفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل. شامل ماني، أسلوب حياة.
1: إذاعة المكلا تقدم
2: شكاوى على الهواء.
1: شكاوى على الهواء برنامج تفاعلي مباشر يعنى بقضايا المجتمع.
2: نضع المسؤول على طاولة الحوار.
1: شكاوى على الهواء
2: مع فهيم محمد باخربه.

في هذه الحلقة سنناقش ملف المنشآت الطبية الخاصة ما لها وما عليها، وذلك في عدة محاور في ظل المعطيات ودور الدولة في عدم دعم المستشفيات الحكومية بما هو جديد في مجال الطب. أصبح افتتاح المنشآت الخاصة أمرا واقعا وضرورة ملحة. خدمات تقدمها المستشفيات الطبية الخاصة، وحين قررت العديد من الأجهزة الطبية وحين وفرت العديد من الأجهزة الطبية لكن في أسعارها أثقلت كاهل المواطن. لكن ألم تكن المنشآت الطبية الخاصة لها الحق في رفع أجور العلاج والكشف الطبي في ظل هذه المعطيات الاقتصادية وعدم دعم الدولة للمستشفيات العامة؟ وهناك محاور كثيرة أخرى سنضعها على طاولة الحوار مع الدكتور ويدي القصير المدير التنفيذي لمستشفى حضرموت الحديث. فاصل مع العزيز معتز سالم علي مخرج ومنفذ هذه الحلقة، ومع العزيزة مادلينا باكود من الإعلام جديد. تحياتي أنا في مخربة. فاصل ثم نواصل.

0: تسلم استاذ وليد. تسلم السلام.
1: عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز ضيف هذا الحلقه دكتور وجديب القصير المدير التنفيذي لمستشفى حضرموت الحديث في مدينه المكلا. اجدد الترحيب ايضا بكم ايها الساده المستمعين على اثير اذاعه المكلا، واحب اذكركم بهاتف البرنامج المباشر 30-299. سنكون معكم في تفاصيل هذه الحلقه، واتمنى من كل المتصلين في طرح ارائهم ومقترحاتكم بالاختصار. لكن دعونا اولا نستخري ومكنون العزيز دكتور وجديب القصير ونتحدث معه بكل استفاضه عن هذا الملف الشائك. حياك الله دكتور.
2: الله يحييك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة المكلا والأخ فهيم
1: الله
2: على
1: الله.
2: هذه الاستضافة لبيان عدة نقاط ومحاور ربما نسمعها في التواصل الاجتماعي، أيضا الناس تتكلم الكل منشآت الخاصة وأسعار الخدمات فيها، وهذا ملف شائك مثل ما أشرت في البداية. طبعا لو رجعنا للوراء، المشكلة الأساسية عندنا نحن صراحة أقولها، وانت قد أشرت لهذه النقطة في بداية كلامك، اللي هو المنشآت الطبية الخاصة هي جاءت رديف للمنشآت الطبية العامة اللي تتبع وزارة الصحة، ونحن كلنا نشتغل مع بعض ونعمل مع بعض لخدمة مجتمع وخدمة الناس. فوزارة الصحة هي المسؤولة على المنشآت الطبية الخاصة بمكتب وزارتها ممثل في المكلا. فالمنشآت الطبية الخاصة أنشئت كما قلنا اللي هو تقديم الخدمات الغير موجودة في الأصل في المستشفيات العامة، ولكن لضعف العمل في المستشفيات العامة

0: نتيجة لظروف الحرب، نتيجة لانهيار عدة وزارات في الدولة، فهمتنا؟ وما زال الوضع بشكل عام في البلد يحتاج إلى معاينة، ويحتاج إلى رفض من كل الوزارات ومن كل أيضا الدولة بشكل عام. فالتجأت الناس إلى المستشفيات الخاصة وما فيها أصحاب الدخل المحدود، فصار العبء الأكبر على هؤلاء الناس لعدم وجود الخدمة المتكاملة في المستشفيات العامة، فرجعت إلى المستشفيات الخاصة. فهنا لقت هي الصعوبات الكبيرة، أنه تلاقي فرق كبير في أسعار الخدمات. فهل المستشفيات الخاصة هي فهمت رفعت هذه الخدمات أو أسعار الخدمات جشع، أم هي عندها متطلبات أخرى لتشغيل هذه المنشآت؟ رفعت هذه الخدمات أو أسعار الخدمات جشع، أم هي عندها متطلبات أخرى لتشغيل هذه المنشآت؟ فلو رجعنا وتحدثنا في هذا الموضوع فنلاقي مبررات كبيرة جدا للمنشآت الخاصة في رفع هذه. هذا بالنسبة كمرحلة.
1: طيب. دكتور ايدي، يعني اكيد بكل تأكيد في ظل معطيات، انا تحدث سلفا انه في ظل معطيات ضعف الدولة لدعمها لعدة جوانب، منها الجانب الصحي، هناك ضرورة ملحة انشئت المستشفيات او المنشآت الطبية الخاصة في كضرورة ملحة، وزي ما تفضلت سلفا انت انه قدمت خدمات لم تكن موجودة. طيب دعني اضع عليك سؤالها، يعني ما هي بالضبط الخدمات التي قدمتها المنشآت الخاصة لم تكن موجودة المستشفيات العامة في ظل هذه المعطيات؟
0: عدة الخدمات عدة وكثيرة، من أهمها أنت احنا نقول فهمت اللي هو توفير خدمات العناية المركزة. خدمات العناية المركزة لو رجعنا فهمتنا إلى المستشفيات الحكومية نلاقي عندهم الأسرة ضعيفة جدا فيها، وأيضا عدم وجود أجهزة اللي هو مثلا أجهزة التنفس الصناعي. فهمتنا؟ فالمريض يحضر المنشآت العامة فلا يلاقي سرير أو لا يلاقي أيضا الخدمة اللي يريدها في العناية المركزة. فالمستشفيات الخاصة أنشأت اللي هو عناية مركزة كبيرة بأسرة كبيرة وتوفير كل المعدات اللازمة لهذا العمل. اثنين، مثلا في اللي هو القسطرة القلبية، في كثير من المستشفيات الخاصة فيها القسطرة القلبية التي لم توجد في المستشفى العام.
1: بالضبط.
0: تمام. في عندنا اللي هو مراكز العيون، في عندنا اللي هو مراكز مناظير الجهاز الهضمي، فهمتنا؟ عندنا مثلا جراحة الأورام في المخ والأعصاب، عندنا جراحات أخرى لا تكون هناك، اللي هو المعدات الطبية في غرف العمليات لا تتوفر مثل ما هي متوفرة في المستشفيات الخاصة. فهنا فهمتنا المريض يأتي للمستشفيات العامة لا يلاقي الخدمة فيرجع إلى المستشفيات الخاصة، بل أحيانا الطبيب نفسه في عيادة المستشفيات العامة فهمتنا يضطر فهمتنا يحول المريض إلى المستشفى الخاص نتيجة لعدم وجود الإمكانيات في المستشفيات العامة.
1: طيب هذا هو الأصل. أنا قلت دكتور رشدي أحب كي يكون المستمع الكريم على دراية في الموضوع، يعني فعلا تحدثنا أنه أحيانا يضطر الدكتور المناوف المستشفى العامة لحالة مريض المستشفى الخاص. البعض في مخيلته أنه لا، ممكن الدكتور هو كهكذا، بعض الناس يقولوا انه ممكن يعملها في المستشفى العام، لكن لا، للاستفادة من فارق السعر يتم تحويله المستشفى الخاص. اظن انه الموضوع في لبس شوي، يعني
0: والله انا اقول فهمت ما فيش طبيب فهمتنا بهذه فهمتنا الحركة يعملها من اجل اللي هو الاستفادة المالية فقط.
1: نعم.
0: فالطبيب هو تخرج من اجل خدمة إنسانية دينية يقدمها للمريض. نعم. وهو خذ على ذلك اللي هو اليمين.
1: بالضبط.
0: على ذلك اليمين.
1: نعم.
0: فنحن لا نعم.
1: بالضبط.
0: فربما يوجد، ولا أيضا نبرئ. فهمتنا حتى نكون منصفين مع أطبائنا ومع أيضا المجتمع نفسه. لكن فهمتنا هناك مشكلة كما قلت لك إنه غرف العمليات في المستشفيات العامة قليلة، وربما ما تسع كل الجراحين بالعمل في هذا، وبعض المرضى يحتاج أسرع تقديم خدمة أسرع، فيكون هناك اللي هو قائمة العمليات في المستشفيات العامة طويلة.
1: بالضبط.
0: فيقول له العملية حقك في المستشفى العام مثلا بعد أسبوع بجي دورك. إيش السبب؟ سبب أول أن الطبيب هذا إن كان جراح مثلا له مرة في الأسبوع عمليات، مش يوميا عنده العمليات، بل العمليات في مستشفيات العامة موزعة. فهمتنا؟ الجراحة العامة مثلا فلان بفلان عنده كذا كذا عملية مثلا يوم كذا، فيضطر هو فهمت اليوم العيادة حقه يخصص مثلا حالات يعملها. وكثير من الأطباء اللي يعملون في المستشفيات الخاصة يعملون أيضا عمليات في المستشفيات العامة.
1: بالضبط.
0: بل بعضهم يقول للمريض هنا أغلى العملية فالأفضل تعملها في
1: العينة. بالضبط.
0: موجودين.
1: نعم.
0: فربما كما قلت أنا لك اللي هو القائمة العمليات الطويلة بالنسبة للناس هي التي فهمتنا أرجعت الناس يقولك لا أنا مستعجل فأنت بعمل العملية مع بتأخر فأنت أنا قعد أسبوع 10 أيام مستنى في دوري فأنت فاضطر
1: يعني يعود لنفس المريض إذا ارتأى أنه بسرعة يحول. طيب دكتور ريدي، حقيقة ليس جزافة أنه فعلا الزائر مثلا المستشفيات الخاصة أنه فعلا أي جزاء حديثها دخلت وتقنيات عالية في الطب، لكن المشكلة دكتور ريدي وأنت مدير تنفيذي مستشفى حضرموت الحديث اللي يقدم خدمات فعلا راقية، أنه يعني أسعار المستشفيات الخاصة أثقلت كاه المواطن في ظل هذه الظروف، لا أدري كيف تعلق دكتور ريدي. يعني
0: أنا حتى لا أكون في الموضوع هذا عشان أتكلم بالنسبة لي ليس عن مستشفى حضرموت فقط، أنا أتكلم عن المستشفيات اللي هو المنشآت الطبية الخاصة، خاصة أني أمثل أو حتى لدى مكتب الصحف أنا ممثل المنشآت الطبية الخاصة بشكل عام اللي في الساحل.
1: ممتاز.
0: فأنا أتكلم بشكل عام. إحنا لو جينا اليوم أخ فهيم فهمتنا الحاجات اللي عملوها، إحنا عندنا الآن لو جينا فهمتنا المركز الإشعاعي مجانا بالكل، في خيري موجود حتى في داخل المستشفيات الخاصة، في خيري موجود عندنا،
1: يعني في عمل خيري
0: في كثير من المخيمات التي تعمل في المستشفيات الخاصة مجانا، في مخيمات تحصل اللي هو ب50%، في كثير من المؤسسات المجتمع المدني تأتي بالعمليات المستشفيات الخاصة وتعملها للناس مجانا. لو جينا لمراكز العيون، لو جينا عندنا فهمتنا عمليات جراحية الشفاه الأرنبية مثلا، عمليات التجميل فهمتنا، في دعم من مؤسسات المجتمع المدني لعمل مثل هذه المخيمات المجانية
1: في المستشفيات الخاصة.
0: المستشفيات الخاصة
1: ممتاز
0: فهمتنا. فالمستشفيات الخاصة بحد ذاتها تسهم وتعمل خصم خاص لهذه الجمعيات، وأيضا هناك الخصم موجود ممنوح لو جينا وفتشنا في سجلات المستشفيات بشكل عام والمستوصفات وغيرها الخاصة والمنشآت الطبية الخاصة، لقينا هناك خصم ممنوح للمواطنين كبير جدا. فمن أراد أن يأتي ويتحقق من هذا فليأتي. التقارير الشهرية كلها خصم ممنوح للناس نتيجة الضعف اللي هو أو محدودية الدخل عند الناس.
1: بس
0: هذا واحد. ما الذي جعل المنشآت الطبية الخاصة الناس تقول إنها مرتفعة؟ لازم نكون منصفين نحن في هذا الشيء. فلما تعززت العملة والصرف نزل من 750 إلى 420 صارت ضجة. لماذا المستشفيات الخاصة ما خرجت الأسعار وما نزلت الأسعار وغيره من هذا الكلام؟ فلو جينا نحن، هل كان ارتفاع الأسعار بالنسبة للمنشآت الطبية الخاصة هو بس العملة؟ لا. احنا عندنا اربع مشاكل رئيسية في ارتفاع اسعار الخدمات داخل المنشآت الطبية الخاصة وفي كل المجالات. اول حاجة اللي هو ارتفاع سعر اللي هو كيلو الكهرباء الى 300%.
1: معضلة كبيرة.
0: هذا اعطال من للمستثمرين. انت 300% ولليوم ما نزل.
1: يا ساتر.
0: ما زلنا ندفع لليوم اللي هو ارتفاع 300% للكهرباء.
1: طبعا هذا اكيد وهذا على كهل ميزانية.
0: اثنين المحروقات. ونحن نعرف منظومة الكهرباء في البلاد معروفة ولا تخفى على احد. فمن هنا جاءت اللي هو المواطير الرافدة للمنشآت الطبية الخاصة وغيرها الفنادق وغيره وغيره. فهمت؟ فالمحروقات مرتفع. خرجت المحروقات شوي والان بدأت ترتفع. وانتوا على كل الناس على دراية بهذا الشيء. طيب عندي رواتب العمال، رواتب الموظفين. احنا عندنا منظومة انه في شهر 4 شهر 3 من كل سنه من كل سنه في شهر 3 شهر 4 شهر 5 نعمل على دراسه اللي هو الاوضاع داخل البلد. فمن عندي الموظفين انا الموجودين لابد يطلبون اللي هو نتيجه الانهيار العمله يطلبون بزياده الاسعار. فتم رفع الاسعار رفع
1: الرواتب
0: فتم رفع الرواتب فهمت انا قبل خروج العمله قبل تعزيز العمله بشهر
1: رفعت
0: رواتب الموظفين من 20 إلى 25%. فهل نحن نستطيع الآن أن نخرج رواتب الموظفين؟
1: صعب
0: نقلل من الأسعار
1: صعب
0: لكن نقول نحن التخفيض في المرحلة هذه التي جرت وقع في المبيعات اللي هو في الصيدلية أكثر شيء في الصيدلية. ليه؟ لأنه هو عبارة عن تجار والتجار وسلع. ف 30% خرجت في الأدوية بالمسؤولين. لكن الخدمات ظلت معضلة الثلاث الحاجات الشائكة معانا اللي هي الكهرباء والمحروقات وزيادة رواتب الموظفين.
1: يبدو لي حتى الجمارك لها مشكلة معكم.
0: والجمارك في حال دخلت الآن.
1: في حال
0: الجمارك
1: في ظل ارتفاع هذا الآن يعني. اللي هو تحرير دورة أسعار الجمركي. في الأخير يعود على المواطن كله دكتور.
0: يعود على المواطن. لكن المشكلة الأساسية هل هي مشكلة منشآت طبية خاصة أو جهات استثمارية بشكل عام أم هي مشكلة وضع بلد غير مستقر؟
1: أنا الأخير أكيد وضع بلد غير مستقر أثر على كل مجريات الحياة.
0: إحنا لو جينا رجعنا بالوراء شوية أستاذ فهيم أعطينا شوية من الوقت
1: خذ راحتك.
0: لو جينا نحن في 2015
1: نعم
0: كان سعر الريال السعودي 57
1: بالضبط
0: وهذا كلنا متفقين عليه وكان ثابت. فلو جينا الفحص واحد الفحص الروتيني الناس اللي تقول عليه في المختبرات فحص روتيني الناس كل عارفينه اللي هو فحص السي بي سي تمام اللي هو دلائل الدم نسميه تمام نسبة الدم نسبة الصفائح هذا كان الفحص في 2015 يعمل اللي هو 600 أو 800 وصل إلى 800 في 2015 800 ريال
1: كان الدنيا بخير يعني
0: 800 ريال. طيب لو جينا نحن لل 800 ريال هذه كم ترجع بالسعودي في ظل 57 هذه 57 ارتفعت إلى كم؟ إلى 750 مثلا ولا لا ضرب حدوث 12 قول 11 قول 10 خليها على 600 بس بنقول ضرب 10. فهل نحن وصل السي بي سي عندنا في المستشفيات الخاصة إلى 6000-7000؟ لا
1: ما وصل إلى
0: أبدا أبدا. ولو جينا ورجعنا للوراء وأنا قلت وأقول ومتحمل الكلام هذا قلت في برامج سابقة وفي اجتماعات سابقة أنه نرجع للوراء ونرجع للسجلات حكم ونشوف ايام الصرف كان ب 400 لما طلع في البدايات تدريجي طلع من اللي هو من 50 الى 100 الى 120 الى 150 لا توصل لمان 700 مثلا وبعدين نزل الى 400 فمر على 400 قبل الطلوع. فكم كان الفحص عندنا في ايام ال 420 فهل هو نفسه ولا فارق كبير؟
1: يعني معناته في حديثك انه المستشفيات او انت تحديدا مستشفى حضرموت تحملتوا فارق السعر.
0: فارق احنا حاولنا قدر ما نستطيع عملنا اجتماعات في اللي هو لا نعمل اللي هو بخساره لانه كارثه كبيره اذا عملت منشات. ولو جينا ل 22 و23 بتلاقي كثير من المستشفيات في 22 و23 كان عندهم خساره لا يظنون الناس كل ربح. في خسارة موجودة عندنا لما طلع الديزل إلى قرابة 3000 فانت المحروقات وأيضا الكهرباء ارتفعت والرواتب ارتفعت فكان هناك اللي هو مشكلة عندنا اللي هو في الأرباح. لكن نقول دائما احنا في الاجتماع اللي عملناه قلنا شوفوا يا جماعة احنا نلاقي منهم هؤلاء الناس هؤلاء هم أهلنا في الأخير إذا نحن ننقص نسبة الربح تمام حتى نواكب اللي هو المواطن. فالربع اللي يظنون الناس انه ما زال مرتفع اقول لا احنا نقصنا في 2016 الارباح فلتنا غير 2017 فلتنا في 2018-2019 كل ما ارتفعت لذا كل ما زادت علينا المصاريف التشغيلية كل ما زادت علينا الرواتب وكل ما زادت علينا حاجات اخرى محروقات كهرباء
1: التزامات كاملة يعني
0: التزامات نحن نسميها المصاريف العمومية ارتفعت فهنا فلتنا فقل الربح. لا يظنون فهمتنا المستشفيات الخاصة هي في الأخير هو مشروع استثماري.
1: بالضبط فعلا.
0: تمام. وإذا المساهمين حقك أو الملاك المستشفيات الخاصة لم يلقوا الربح بيغلقوا المستشفيات، من المتضرر؟
1: أكيد 100%.
0: من المتضرر؟
1: المواطن بشكل عام.
0: المتضرر
1: في ظل ضعف الخدمة الطبية يعني.
0: في ظل وجود هناك مشكلة عندنا في الدولة.
1: بالضبط.
0: تمت النتيجة بالضبط. اللي هو الظروف اللي هو السياسية والاقتصادية في الدولة.
1: بالضبط.
0: تمتنا. فهذا بيأثر على المواطن نفسه، كلما أغلقت أي منشأة طبية خاصة نتيجة للمصروفات الزائدة عليها والخسارات فتقفل، ومن هنا سيظهر اللي هو مشكلة للمواطن أكبر.
1: دكتور يعني فعلا مجمل حديثك انه في الاخير كذا ولا كذا المواطن خسران، لكن بس دعني بعض يعني في سخط وعدم رضا عن بعض المنشآت الطبية الخاصة بان اغلت الاطباء، يعني انه على اعتبار انه في موضوع الرواتب وموضوع انه امتيازات خاصة المستشفيات الخاصة اغلت، عزفوا عن دوام المنشآت العامة واتوا المستشفيات الخاصة، وزي ما تفضلت سلفا انه يعني ما معناه انه العملية في المستشفى الخاص بافضل طريقة واضمن واسرع، فهل فعلا هذا كيف يعلم؟
0: والله شور انا بقول لك حاجة، انا دائم اقول الطبيب الناجح هو الذي يعمل في الخاص في العام، الطبيب الناجح هو اللي يعمل في العام. ليه؟ لانه يقدم خدمات كبيرة للفئة كبيرة، ومنها هنا تجي اللي هو الشهرة. فكثير من الاطباء اذا عزفوا عن العمل في المستشفيات العامة فهمتنا هو خسران الأول الطبيب قبل، لأنه أغلب الناس يروحون المستشفيات العامة فيكون العيادة عنده زحمة فيشهر الطبيب. ولا أقول لك من الآن ما فيش طبيب فهمتنا موجود في المكلة اللي هو فهمتنا عازف عن العمل في المستشفيات العامة فهمتنا هكذا بقى. لابد أن يكون هناك يا أما تحول للجامعة تمام، يا أما يكون عندهم فرق يا أما غيره وغيره فهمت. لكن العيادات كلها شغالة في المستشفى العام، يجي كل التخصصات اللي في المستشفى العام شغال، الأطباء موجودين في المستشفيات الطبية الخاصة موجودين
1: يداومون في العام
0: يداومون. أنا أتكلم على أطباء من عندي موجودين.
1: لكن ضعف الإمكانيات هي فعلا دكتور عشان نتفق نحن أن ضعف الإمكانيات في المستشفيات العامة هي أربكة المشهد واضطرت المواطن يعود إلى المستشفيات الخاصة.
0: أكيد أكيد
1: هذا المشكلة.
0: أنا عندي قلت لك كما قلت لك أنا اللي هو إيش عندنا نحن خاصة هي إيش الناس اللي يصيحون من الباطنية والأطفال لا بأس. المشكلة عندنا نحن في الجراحة
1: بالضبط
0: بشكل عام.
1: عمليات الجراحة هي المشكلة،
0: العمليات الجراحية فهمتنا هنا المشكلة، لعدم وجود إمكانيات كاملة ومتكاملة في المستشفيات العامة فيضطر أحيانا حتى الطبيب فهمتنا يحول الحال للمستشفى الخاص نتيجة عدة أسباب، يمكن إمكانيات ويمكن حتى أحيانا
1: لا ينفع لفعل دكتور إمكانيات
0: وأي أحيانا في كفاءات.
1: سنعود لهذا الموضوع فعلا الموضوع الاستقدام الأطباء والاستشاريين خاصة من عبد السفر فعلا وهكذا، بس هذا اتصال خير سبعة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، من معي أخي؟
2: حياك الله
1: معي دكتور ويجيب القصير المدير التنفيذي لمستشفى حضرموت يعني الحديث. تفضل يا
2: دكتور ويجي. السلام عليكم دكتور ويجي.
0: يا حي ومرحبا أخي، الله يحفظك. الله يعطيك العافية يا رب، الله يسلمك أخي.
1: تفضل.
2: أسمعكم أستاذ ضريف.
0: يا حي وسهلا.
2: أيوة، أول شيء ملاحظات للبرنامج. نحن نتواصل معكم يا فهيم من أجل أن تكون قضايا الناس في هذا البرنامج ترفع للجهات المسؤولة، مش من شأن الإعلام وبس.
1: طيب.
2: نحن مثلا قدمنا مقترحات من مؤسسة المعاشات، وقدمنا مقترحات خاصة بالإقامة الإصلاحية للمخلصين. وقدمنا جد مقترحات في برنامجكم هذا.
1: يا الله يحفظكم، وانا حواثيه من الكلام
2: هذا. هذا طبعا ما ذلك.
1: طيب بهاء لكي تستذكر حديثك بس نبرد عليك في الجزئية هذا، فعلا انت جزاك الله خير دائما مشارك معنا، وفعلا مقترحاتك رفعت الى جهات اختصاص. نحن كدور اعلامي ومر اعلامي اذاعة المكلة في الاخير نجدول الحلقات انا شخصيا عن نفسي رفعناها للجهات المختصة، وهي اللي تفصل في هذا الموضوع. هذا يعود للسلطة نفسها الله يحفظك.
2: نحن في الحلقة انك عملت كده كده مش اعرف انك تابعت ما يعني.
1: طيب حاضر، تفضل لين معك دكتور ويزي.
2: اول شيء ابدا من حديث متواصل مع الاذاعه. امس الاخ علي باقي استضاف الدكتور فاضل خاص بالامراض الجلديه وغيرها.
1: نعم.
2: وقدم للاخوه المستمعين هدايا بانهم كل من اتصل او عنده مرض اتصل بالاذاعه سيقدم له معاينة مجانية في العيادة. فهذا المفروض يكون الأخ وجدي يكون عنده متسع لأن يقدم للمرضى المتصلين شيء من هذا القديم من المساعدات. السؤال الأول لماذا هذه المستشفيات لم تعمل على تقليل كثير من السفر للعلاج في الخارج رغم أنه المعدات أو الأدوات اللي عندهم تطورت كثير وما زال طلب العلاج في الخارج دائم؟
1: لماذا لا تعمل؟
2: لماذا ما عملت هذه المستشفيات خاصة على تقليل السفر للعلاج في الخارج؟ هذا واحد. الأمر الثاني هذا الكلام اللي بجيبه أنا ليس لي علاقة به شخصية إطلاقا ولكنه رسالة موجهة من الطبيب الجفري إلى أخوانه الأطباء. يقول فيها أنا بقرأ نصها
1: اتفضل اتفضل.
2: يقول فيها حديث اليوم موجه إلي أولا هو كطبيب ثم إلى زملائي الأطباء الذين أعتز بهم وأقدر جهودهم. أولا الطب ليس مجرد تحاليل وكتابة وصفة دوائية بل هو رسالة إنسانية قبل أن يكون مهنة ومن حق المريض علينا أن نستمع إليه أو نمنحه الوقت الكافي ليشرح شكواه وأن نأخذ منه تاريخا مرضيا جيدا. ثانيا يؤلمنا عندما يخبرني أحدهم أن ابنه أو أبيه أو قريبه يعاني من التهاب بسيط مثل الزكام والكحة بسيطة ثم أنفق على الفحوصات والعلاجات ما يقارب 80,000 وهو مبلغ يساوي راتبه. ثالثا نسمع أحيانا من بعض المرضى أنهم يجلسون أمام الطبيب لدقائق معدودة فيسألون سؤالا أو سؤالين ثم تطلب منهم مجموعة من التحاليل دون استماع كاف أو فحص سريري حقيقي وبالمقابل هناك أطباء كثير يقومون بواجبهم على أكمل وجه. إذا ما حد يسمع للمريض وعلى طول يداتهم قاموا فوق القلم. أيضا قال ومن المؤسف أيضا أن يرفض بعض الأطباء معاينة مريض محول من زميل آخر له بحجة أن المريض قد أجرى الفحوصات الكثيرة في مستشفى آخر أو في مكان آخر أو أن يطلب آخر أو أن يطلب فحوصات أخرى من المريض وهذا عيب في حق الطب. قال وصف العناية يجب أن يكون موجه ومختصر بما يتناسب مع المرض. كلنا نرى أن وصف المضادات للوريد منتشر هذه الأيام. هذا طبيب يتكلم مو أنا.
1: تفضل.
2: يقول وصف العلاج يجب أن يكون موجه ومختصر بما يتناسب مع المرض وكلنا نرى وصف المضادات بالوريد منتشر وحتى الناس يسيرون بالمثبتات في المقاهي وفي الشوارع وفي المساجد.
1: نعم.
2: إذا مثل هذه الملاحظات التي يحكيها الطبيب هذا منشور طبعا في الواتساب والفيسبوك.
1: طيب.
2: نحن نقول أنه فعلا المريض عندما يأتي إلى المستشفيات الخاصة هل هو عبارة عن شخص يريدون منه أن يكب باقي فلوسه ويحطها عندهم أو أنه يريد أن يقدم له خدمة وفي ظل المستطاع مش أنه نحن تكاليفنا كبيرة خلاص معنى ذلك أنه بنعطي الكب كله فوق راس المريض لأن المريض ما يحتاج إلى مثل هذا فلابد أن نعاني حالة المريض النفسية أيضا ما يجي يقول المريض إلا وحالة النفسية يقول لهم الدورة ويستقبل في هذا المستشفى من يوم يدخل وقدر يأمر في كيسه. أرجو أن يكون الأخ وجدي يعني
1: بالعكس ما يسمعك وجدي وجدي الله دكتور وجدي يسمعك
0: سمعك سمعك
2: لا يعني قصدي أنه نحن عندنا نعاني مش أنه استثمار واستثمار استثمار سهل لكن ما نرى أنه يعني في خدمة بدمت للمريض بحيث أنه عادي يسافر لبرع ولا يطلب المستشفى الخاص.
1: طيب
2: الآن الصيادلة قاموا بواجب المستشفيات العامة والخاصة.
1: طيب
2: بيت عنده صدرية تقول له بطل شغلني أعطيك دواء باقل بلفر ويروح.
1: طيب في إضافة لك
2: هذا ما معي.
1: شكرا لك سعد دكتور وجدي لامبر شكرا لك شكرا لك. تفضل دكتور وجدي. هو السؤال الأول لماذا لا تعمل المستشفى الخاصة على تقليل السفر للخارج؟ هذا سؤال غريب. تفضل.
0: طبعا أول نشكر الأخ اللي قدم هذه الملاحظات فهي ملاحظات قيمة وأيضا نشكر الدكتور حسن الجفري على هذه الملاحظات التي كتبها في منشور له فنحن نعتز به أستاذنا وأبونا فهي ملاحظات قيمة جدا وقد مثل ما قال الأخ بها إنه هذه يصير هذا الشيء من بعض الأطباء ربما لا نعمم دائم لا نعمم إحنا في هذه المواضيع
1: في كل أمور مش غير أيوة.
0: نبدأ نقطة نقطة عندنا النقطة الأولى قال لماذا مادام المستشفيات الخاصة وجدت فيها كثير من الوسائل المتقدمة لماذا يطلب الناس السفر للخارج؟ إحنا في مشكلة كبيرة في هذا الكلام وإحنا الكلام هذا وأجرينا فيه ورشات عمل لمناقشة مثل هذه المواضيع. لماذا الناس تسافر للخارج على أمر بسيط أحيانا ما يتطلب السفر للخارج؟ فهناك عندنا لجنة السفر للخارج، فعندنا كانت تمنح اللي هي هذه السفريات للخارج، من يسافر ومن ما يسافر، لأنه كانت الدولة تعطيه دعما ماديا. فلما ما فيش دعم مادي، فكثير من المؤسسات للمجتمع المدني هي اللي تدفعه، اللي نقول نحن الخيرين، الناس الخيرين ورجال الأعمال يدعمون مثل هذا السفر للخارج. احنا نتكلم من منظور مستشفيات الخاصة والمنشآت الخاصة، احنا نعمل جاهدين على توفير الخدمات، نحن نقول اللي هو توطين العلاج داخل الوطن. توطين العلاج اللي هو كيفية اللي هو بدلا ان يسافر المريض للخارج لعمل عملية معينة، فنحن نعمل على إيجاد الطبيب داخل المحافظة. وأجرينا هذا الموجود عندنا في كثير من التخصصات، فانتنا نحن لا نريد أن نتكلم في تخصصاتنا حتى لا يكون محور الحديث أنه إشهار للمستشفى حضرموت. فكثير من التخصصات موجود الآن، فانتنا عمليات تجرى في الخارج، جبنا أطباء موجودين إن كان عندنا وكان في المستشفيات الأخرى موجودين. لا، هذا الطبيب مستقر،
1: مستقر هذا ممتاز.
0: ومن ثم عملت اللي هو الأطباء الزوار،
1: ممتاز.
0: لكن هناك عندنا مشكلة كبيرة نحن نلاقيها، اللي هو هناك فجوة كبيرة صارت، ونقولها بكل صراحة، فجوة كبيرة صارت ما بين المريض وما بين الطبيب، اللي هي غياب الثقة في طبيب اليمني.
1: أنا أشكرك على هذا حقيقة، تفضل استكمل.
0: وهذه مشكلة كبيرة نحن، وتحتاج رفع وعي الناس وإرشاد الناس إن الأمور تغيرت والأطباء تخصصوا والناس تقدمت، فهمتنا؟ فالناس الكل بس يقولك هذا لا ما ينفعون بسبب، فهمتنا، خطأ حصل من طبيب معين، فهمتنا، فعمموا هذا الكلام كله على الأطباء الكل. فنحن فمثل ما يكونون أطباء جيدين ممتازين عندنا في المحافظة أو في اليمن بشكل عام، أيضا هناك في البلدان الأخرى في أطباء جيدين وفي أطباء سيئين موجودين، قلنا في مصر، في الأردن، في كل الدول اللي يسافرون لها أصحابنا. ونحن نرى في كثير من العمليات التي تأتي من دول الخارج فيها نوع من الفشل، وهذا لابد الناس كل تقول عليه. فنحن هنا لابد إذا حبينا نعمل هذا الشيء، فعند المستشفيات الخاصة قدمت أطباء جيدين من أطباء اللي هما يمنيين تخصصوا برا، أو أطباء أجانب، فهمتنا، كثير من الأطباء الأجانب موجودين في المنشآت الطبية الخاصة ويعملون بكفاءة جيدة، فهمتنا. وأيضا كثير من العمليات كما قلنا نحن اللي عملنا لها التوطين في العلاج فيها هنا موجود في المكلة الآن صار. أيضا عندنا اللي هو نظام الطبيب الزائر، هذا اللي بيخفف اللي هو على الناس
1: السفر،
0: على السفر للخارج.
1: دكتور ريدي، بس في ملاحظة بسيطة، يعني للأسف أنا زي ما تفضلت لا أعمم في حديثي دائما، يعني في خيرين وفي سيئين. للأسف أنه بعض الأطباء نقول يعني ما ندري هي نوع من الكبرى والتعالي، التعالي عنده سواء كان مستشفى عام أو خاص، فتضطر أنت أحيانا في الحالة تسوف الليل ولا شيء أو حتى بالنار بكل استعلاء لا يرد على تليفون الشخص المريض. طبعا لا أعمم هذا الكلام، في أطباء ينطحوا على رأس طيب زي ما يقولوا، فهذه مشكلة أخرى. السؤال طبعا هو قد يكون فيه أنه المفروض هم يوجبوا عليه، لكن بحكم أنك أنت دكتور وهكذا، فمن ناحية نفسية
0: يقول إذا كانت المريض مرقب في منشأة طبية خاصة، فلا بد أن يعرف الناس أن هناك في اللي هو في المستشفيات كلها أو المنشآت الطبية الخاصة اللي عندها ترقيد في أطباء سهرانين مقيمين على هؤلاء. في كل دور تلاقي طبيب، طبيب في العناية، طبيب في الترقيد، طبيب في الطواري موجود.
1: هذه المستشفيات الخاصة،
0: كل المستشفيات الخاصة،
1: لكن العام العسكري موجود الآن خلاص،
0: موجود حتى في العام،
1: بس ما يتجاوز عشان
0: أنا رأيت المرقب الطبيب المقيم داخل القسم أو داخل العناية، فيتواصل مع الطبيب الاستشاري، فأنت اللي باسمه الحالة موجود ويتواصل معه ويقول أعمل كذا كذا، فإذا تطلبت الحالة حضور الدكتور يأتي الدكتور، فانتنا فربما تحصل فانتنا من دكتور
1: التعليم
0: مشاكل طبية خاصة حصلت فانتنا، ولكن هذه تدرس فانتنا. ولو كانت كل الشكاوي لو كان الناس فهمت عندها ما يسمى بالنقد البناء
1: بالضبط،
0: فيأتوا الصباح إلى إدارة المنشأة ويقدمون الشكوى أو يضعون شكوى داخل
1: يعني في صندوق الشكاوي.
0: نعم، ويأتي احنا انا عن نفسي واحد من الناس افرح لما يأتي لي اي مرافق لمريض او مريض يشتكي من سوء خدمة معينة في المنشأة، فهذا اقول انت تحب المنشأة وتحب تقدم خدمات صحية للناس كويسة، اشكرك على هذا النقد.
1: رحم الله امرنا هدانا عيوبنا،
0: فنحن لسنا كاملين مهما نقول. بالنسبة
1: للموضوع عبارة استجلاب
0: الدكتور اللي جاب كلام كويس جدا الدكتور حسن الجفري. من أهمها أنه لماذا الطبيب لا يعطي المريض وقته الكافي لشرح سجله المرضي بشكل عام،
1: وهذا مشكلة أخرى فعلا،
0: وهذه فعلا احنا ما نقول لا، فهمتنا كثير يمكن من الأطباء يتعاونوا بهذا، فهمتنا، فربما الطبيب احيانا يكون فهمتنا من اول كلام المريض فهمتنا بدا يوصل لتشخيص معين نحن لا ندري فهمتنا ولا نعمم، فنحن نقول في الاصل ومن الخدمه الانسانيه المقدمه خدمه انسانيه مقدمه للمريض لابد
1: ان يسمع،
0: وهذا من نفس الدراسه حقه في كليه الطب وفي تخصصه في كل حاجه ان يعطي مريضه الوقت الكافي، فمن حق المريض ان ياخذ وقته الكافي في
1: يطرح قضية بالضبط،
0: طرح اللي هو شكوى حتى يتبين الطبيب ماذا يكتب له من فحوصات، هذا يترتب عليه ماذا يكتب له من فحوصات وما هو التشخيص الذي يصل، كلما كان المريض خذ وقته في شرح شكوى كلما عاون الطبيب في اللي هو اتخاذ الإجراء الطبي الصحيح.
1: صحيح. طيب هلا دكتور أيضا قبل أن نلتقي الاتصال هذا يقول انه استجلاب فلوس المريض اصبحت عملية افضل من انه علاج باقل التكاليف، كيف يعالج دكتور؟ يعني لما يفرح يجي المريض في المستشفيات الخاصة استجلاب فلوسه عند المستشفى وقيادتها افضل من انه تخفف موضوع تكاليف العلاج، عارف؟
0: لا.
1: يعني يقصد انه في سؤاله انه صار مريض لما يجي نقولها بالحضرمية يخسرونه اكثر.
0: تمام. احنا كنا جرينا هذا الكلام في الحلقة السابقة.
1: نعم.
0: قلنا ان الطبيب فهمتنا من يكتب شوف من يكتب فحص غير مطلوب للمريض.
1: هذا هل يصير هذا؟
0: من يطلب فهمتنا اي اشعة ليست صحيحة للمريض فهو اجرم في حق نفسه وفي حق نفس الطبيب. فالمنشآت الطبية الخاصة ثق إنها لم تلزم طبيب أن يعمل فحوصات للمريض، فهمتنا أكثر مما يتطلبه كمنشآت طبية خاصة.
1: حلو.
0: لن تطلب من أي طبيب أن يعمل اللي هو فحوصات للمريض من أجل أن يرتفع اللي هو الدخل حقه، لأنه هو المتصرف وهو الأدرى بماذا يحتاج مريضه، فالطبيب هو اللي يكون وصي على المريض هذا واللي يكتب اللي يريده.
1: يعني إذا
0: في المستشفيات الطبية الخاصة لا دخل لها فهمت مثلا إلا إذا عرفت أن الطبيب هذا يستنزف الناس من فحوصات ومن أشعات لا قيمة لها لتشخيص المرض، فمن هنا إذا عرفت ففي الأصل أنها تتعامل معه إما أن يعدل وضعه
1: ولا
0: يغادر.
1: لكن دكتور ويدي يقال انه بعض الاطباء زي يعني حلقتنا لجنه التعميم انه استغلال فرصه انه روح عندك تشكي من الم في الركبه يقول لك فحص دم وعمليه شغلات طويله، يعني على اعتبار انه عمليه النسب، كيف تعلق لهذا الموضوع انه هو يفكر في نسبه اكثر من كل شيء؟
0: انا كما قلنا من البدايه فهمتنا احنا فهمتنا لن نستطيع كمنشآت طبية خاصة فهمتنا اللي هو إجبار الطبيب على عمل فحوصات ولا نجبره أنه ممنوع يعمل فحوصات يراها هو مناسبة. صعب. فمريض جاء لعند الطبيب هو الأدرى إيش يعمل له وإيش ما يعمل له، لكن قلت لك إحنا كمنشآت وكإدارات منشآت إذا علمنا أن الدكتور هذا يستنزف مرضى
1: يعني اعتبرنا حصل له نسبة أكثر
0: عشان يحصل له نسبة أكثر لن نرضى.
1: حلو.
0: لانه في الاخير هؤلاء التي ياتون للمستشفيات هم اهلنا.
1: كيف بترضون دكتور؟ يعني دكتور تدري اذا المستشفى كان دكتور يقول لك لا لا لا نبي عالج هذا الموضوع.
0: لا احنا عندنا لجان. احنا بالنسبه لنا في لجنه موجوده
1: حلو ممتاز
0: بتتم تقييم الاطباء
1: ممتاز
0: ومن الاطباء نفسهم
1: ممتاز
0: يجون لعندك يقول الطبيب مثلا الفلاني كذا كذا كذا يا اخي يكتب حاجات احس ان احنا
1: ما لها داعي يعني
0: اذا هو الطبيب هذا في نفس التخصص من حقه ان يقول هذا الطبيب طلب حاجات مش صحيحه
1: ممتاز.
0: لكن اذا مش من نفس التخصص لا نوم فنشكل لجنه مصغره
1: ممتاز
0: فهمتنا تدرس هذا الموضوع وتدرس سجلات وملفات المرضى المرقدين عند هذا الطبيب وتعمل اللي هو هل هذه الفحوصات
1: تعمل تقييم كامل يعني
0: تقييم له فهمتنا خاصة حتى الأطباء الأجانب نعمل لهم تقييم خاص الأطباء الأجانب نعمل تقييم خاص
1: ممتاز يعني على اعتبار أنه العملية
0: العملية ليست فهمتنا هذا هذا هذا لأهلنا فإذا تركنا الحابل على الغارب فربما يمشي نفس المنوال اللي قال عليه
1: طيب هذا اتصال السلام عليكم من معي أخي؟
2: معك سالم عبد الحمدون من الحامي
1: سالم؟
2: سالم عبد الحمدون من الحامي
1: حياك الله تفضل يا سالم
2: بالنسبة بغينا نسأل يعني كيف الإنسان المرض ما يستيش من العيادات ومن المستشفيات يروح الخامي يعني يستيش معك والسبب بالضبط يعني كده
1: والله سؤال غريب يعني
2: يعني المرض الحين يجي لي العيادات الخاصة دور يدفع له حقي طيب هل المرض له لسان نقول له ماشي له دور فلوس والسبب الحين ذا بالضبط
1: طيب من حقك سؤال تسمع ردي لنا شكرا لك يا سالم
2: بسمع في التليفون
1: بسمع التليفون لا اتصالات كثيرة معنا انت تسمع راديو ولا ما تسمع راديو
2: لا الراديو ماشي ما هو ذاك واضح
1: طيب تفضل دكتور ويزي خليك على الخط
0: اولا نشكرك على هذا المداخلة اللي عملتها لكن ما زلنا نقول التعميم مشكلة فربما فهمتها صحيح ان المريض هذا راح عند طبيب تنقصه امكانيات ان كانت مهنية ان كانت فنية وان كانت ايضا امكانيات ادوات فلم يعطي اللي هو التشخيص الصحيح لكن في العيادات مو معقول العيادات مليانة اخي العزيز والناس الكل تشفى وناس يرقدون في عنايات ويخرجون ما شاء الله تبارك الله عليهم فهمتنا في الاخير نقول ما استفادوا ابدا فربما احنا لا لا لا نقول انك الكلام مش صحيح لكن نقول ربما صار في مرضى معينين ربما وهذا يصير ما بنقول لك لا لكن كتعميم بشكل عام اظن انه هذا الكلام غير صحيح
1: سالم
2: ثانيا
1: بالنسبة ليش السؤال
2: بالنسبة للعيادة حين المرض هي عيادة خاصة ضرورة دفع مقدما
0: دفع؟
1: يعني كيف يدفع مقدما للمحفظة؟
2: يعني ها بنقول العملية بنقول الحياة الضرورة يدفع مبلغ
1: ها يعني قصدك يحط تحت الحساب هذا زي ما يقولوا
2: تحت الحساب
1: طيب خليك عصر
2: مرحبا
0: احنا بالنسبة لنا فهمتنا انا اتكلم مشكلة لا اريد ان اتكلم على مستشفى حضرموت لأنه ما أريد أن يكون الموضوع مثل ما قلت هو موضوع فهمتنا إشهار وغيره لكن فهمتنا إحنا تقسم الحالات أخي العزيز إلى نوعين في حالات حرجة وحالات طارئة وفي حالات روتين جاية عادية فهمتنا فالحالات الطارئة والحالات المستعجلة فهمتنا ما أعتقد أن المستشفى خاص بيقول لك دفع والمريض يموت ما أعتقد وأنا أتكلم على مستشفى حضرموت
1: نعم.
0: عندي حالات طارئة تأتي عندهم كلام في الطوارئ إنه أي حالة تأتي طارئة فأنت لو ما معه ريال يدخل ومن ثم نتحاسب
1: يا سلام عليك يا سلام ما وصلت لنا الفكرة
2: يلا مشكور
1: دكتور وجدي فعلا شوف يعني تأكيد لكلامك إنه أيضا لكي لا يكون الحلقة تكون مخصصة لمستشفى حضرموت بالعكس في بعض المنشآت الطبية خاصة للأسف أنا أقول إنه يحصل حادث قدر الله حادث فإذا أنتم مستشفى حضرموت جزاكم الله خير أن تستقبلوا حالات طارئة بعضها العكس لا يعني العامل الإنساني ليس أقول أنه بل بالعكس أقول أنه مات عنده أول ما تجي الحالة تدفع ودخل مريضك يعني طبعا زي ما تفضلت أنه لا يكون الحديث عن مستشفى حضرموت هذا مشكلة كبيرة
0: أنا أيضا بقول بهذا الكلام انه موجود
1: ايوه
0: موجود فهمتنا في يمكن يكون في بعض المنشآت الخاصه موجود فهمت اللي هو الدفع المسبق يسمونه فهمت بضمان حق المستشفى مثلا لكن اقول لك انا من الان الحالات الروتين، انا واحد عارف انه له عمليه معينه، فهمت؟ انا حاله عاديه، كان نقول مثلا عنده اللي هو فوتوك
1: زايد
0: فوتوك، لا الزايده تعتبر من الحالات الطارئه فعلا. لكن فوتوك جاء لعياده خارجيه عن طبيب خارجي او طبيب داخل المستشفى، فقال له عندك الفوتوك هذا له سنه سنتين ثلاث، فتحتاج عمليه، العمليه بتكلفك هكذا. فجاء المريض وما معه الفلوس، ايش تسوي له المستشفى؟
1: لا
0: فهمت؟ ما دام عندك الحاله ليست طارئه، فمن باب اولى من يوم تحضر نفسك.
1: هذا ما اقول منطق بحكم
0: لكن انا اقولها بالفم المليان، انه اي حاله طارئه او حرجه في جميع المستشفيات الخاصه، فهمت؟ انا ما اعتقد انه بيقولوا له دفع والمريض يموت امامه، ما اعتقد.
1: دكتور انا يعني اقول لك ليس يزاف انا ومجامله، انا اقول لك انا عشت حالات في لا اذكر بالاسم مستشفيات خاصه فعلا تعامل بهذا المنطق، لكن طالما انه مستشفى حضرموت الحديث انه يتعامل بهذا المنطق فلكم الالف شكر يعني. واتمنى الغير يحذو حذوكم، انه في حالات الطارئه اقل شيء انه انسان ياتي مضطر لحاله طارئه استقباله في العام الانساني قبل كل شيء. فانا اتمنى وهذا حديث وهذا كلام اتحمل مسؤوليته، انه اتمنى من كل المستشفيات الخاصه المستشفيات الطبيه الخاصه ان تحذو حذو مستشفى حضرموت الحديث او غيرها من اللي يقولون الحالات الطارئه في حاله الواقعه، لانه قبل كل شيء هو زي ما تفضل دكتور ويدي انه الطب مهنه انسانيه قبل كل شيء. دكتور ويدي طيب خلينا نقبل اتصالات شويه يعني كندا. السلام عليكم.
2: الو.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: تفضل الله يا اخي.
2: عبد محفوظ بقر.
1: حياك الله محمود تفضل.
2: والله بشكر الاخ الدكتور ويدي على حضور الاستديو.
1: حياك الله محمود تفضل.
2: وعندي ملاحظه عندي بعض مداخلات حول ال
1: تفضل يا محمود تفضل.
2: اول شيء الطب اصلا خدمه انسانيه.
1: هو اصلا خدمه انسانيه صح؟
2: لا اصلا هذا خدمه انسانيه، خدمه بشريه وشعب. يعني تحط واحد دكتور تخرج يلقى العياده كله يحسب كم الدخول وكم الكشف وكم مش عارف وين بيبني له البيت ويلاقي له سياره، تفكيره بهذا الماديه وليس الانسانيه. الحين بعض المستشفيات كذا انا عايش اعرف اول كيف القانون حق تكوين المشاهد الخاصه. التسعير على سبيل المثال الكشف في واحد دكتور سوداني ب 20,000. الو
1: معك مايك مايك محفوظ.
2: شفت كيف في بعض الدكاتره الكشف حقه ب 10,000؟ يعني اصبح لا ماشي رقابه ولا اي شيء كذا، حتى يعني نظام قانون. اول شيء نشتكي من اخذ الدكتور كيف تكوين مشاهد خاصه، يعني بلقي الحين مستوصفات كيف الاجراءات عبر السلطه المحليه عبر وزير الصحه. تمام. انا نشتكي من السلطه المحليه يا اخي ان تحدد الاسعار معقوله، الحين مريض لقى عمليه يبيت الليله في غرفه الترقيق 80,000 70,000 الا فندق مع الانسانيه، والانسانيه انت حلفت على القسم مع متخرجين من الطب العام تحلفون على القسم انكم بتعاملوا المواطن حتى ولو كان كافر. هذا
1: والسلام
2: عليكم.
1: شكرا يا محمود تفضل.
0: جزاك الله خير على هذه المداخلة. طبعا كلام الأخ نفس الطريقة تعميم الأطباء خريجين فهمتنا يعملون احنا اولا نقول من حق اي خريج او اي في اي مجال من المجالات أن يكون فهمتنا بعد تخرجه يكون عنده هدف في حياته، فهمتنا
1: من حقه
0: هذا حق.
1: أنا هذا حق شخصي
0: لكل الناس وليس الأطباء.
1: حق شخصي هذا حق شخصي.
0: طيب لما نجي نحن نقول يتكلم هو عن المنشآت الطبية الخاصة منين يستخرج ووش القوانين، هذا كما قلت لهم إحنا المنشآت الطبية الخاصة هي لها إدارة في مكتب وزارة الصحة في كل المحافظات موجود فهمتنا، فالتقديم يكون لإدارة المنشآت الطبية الخاصة وعن طريق مكتب وزارة الصحة في المحافظة، وعن طريقهم عندهم قوانين خاصة وأجندات خاصة، هذا خاص بهم هم فهمتنا عبر قانون اللي هو المنشآت الطبية الخاصة. هذا لكن لما نجي نحن نقول تحديد المعاينات وتحديد فهمتنا، فهذا ما في أي مشكلة فهمتنا في المعاينات الأطباء، فالأطباء يختلفون، فمنهم طبيب عام، منهم اختصاصي، فمنهم استشاري، فمنهم اللي هو أستاذ دكتور، فهمتنا يختلفون الناس.
1: يعني تسعيرته حسب
0: تسعيرته حسب ذات تخصصه وحسب ذا وحسب هو ما يريد.
1: نقط.
0: فمن حق المريض أن يأتي يقول الطبيب هذا غالي، من حقه إنه يقول إذا ارتأى انه اغلى من الناس الاخرين، في ناس باقل منه واكثر منه يروح لعنده. فهمتنا؟ عزوف الناس عن الاطباء اللي اسعارهم كبيره جدا
1: بيضطروا يقللوا،
0: بيضطروا يقرروا يقللوا، الا اذا هذا الطبيب
1: شاطر.
0: فهمتنا؟ شاطر وشغله كويس. فهمتنا؟ وبيغنيك احيانا عن السفر للخارج، بيغنيك. فانت تحسب التكلفه الاخيره، ما تحسب التكلفه الاوليه حقها. طبيب مشهور واسم يسمونه اشهر من نار على العالم.
1: بالضبط.
0: فمن انت لما تجي تدفع مبلغه هو فهمتنا ويعطيك وقته الكافي مقابل سعر المعاينه، فمن هذا انا
1: ينتهي كل شيء. يعني
0: ينتهي كل شيء. مثلا دكتور تعطيه مبلغ معين ويعطيك وقت كافي، فهمتني؟ يقعد معك بالربع ساعه بالنص ساعه احيانا، فاعتقد انا
1: لا تساوي شيء،
0: لا تساوي شيء المبلغ هذا، نتيجه انه حتى هو الطبيب كم يشوف. لما نشوف نحن المعاينه، لما تكون المعاينه غالي والمرضى المسجلين كثير، فهنا نقول هنا علامه استفهام، المعاينه كثيره كم بيقعد وقت يشوف هؤلاء
1: المرضى. يعني معناه استزاف.
0: لكن لما يكون دكتور عمل معاينه معينه وشاف له مرضى اقل واخذ حريته مع المرضى والمريض خذ حريته معه واستفاد منه، اعتقد ان المبالغ هذه لا تساوي شيء امام الصحه.
1: طيب هذا اتصال اخر. السلام عليكم. اتصال اخر. هلا، السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله.
1: من معي اخي؟ تفضل.
3: ابو محمد.
1: تفضل معي اخي.
3: مثلك تابعت حديث الدكتور قبل شويه عن
1: من معي لا تطلعون من معي.
0: محمد قال.
3: محمد.
1: محمد من؟
3: ابو محمد.
1: ما تفضل. طيب يا محمد تفضل.
3: تابعت شويه حديث الدكتور عن اعاده استقرار الدكاتره اللي عندنا وعدم ضروره السفر الى الخارج. لكن ما مستغربين منه كثرة التشخيص الخاطئ والاخطاء الفادحه لبعض الدكاتره، مش عارفين ايش الاسباب بالضبط. يعني من بيتحمل ذا كله؟ اخطاء فادحه بمعنى الكلمه.
1: طيب
3: انا لي تجربه في تشخيص احد الدكاتره انا في مدينه المكلا. فاخصائي اعضاء من غير ذكر اسم يعني.
1: لا ممتاز جدا، انا اشكرك على هذا.
3: فالمهم شخص في مشكله خلع متكرر في صابونه الركبه.
1: طيب معلش اسمعنا، المستشفى خاص ولا عام؟
3: مستشفى خاص.
1: ممتاز تفضل.
3: فكان عندي خلع متكرر في صابونه الركبه. الشخص الدكتور هنا قال ان عندك غضروف، ولكن الغضروف ما له علاقه بازاحه الصابونه. فلما سافرت مصر رحت تقريبا عند اكثر من 6 دكاتره في مصر. الكل اتفقوا انه كلام الدكتور، قالوا هذا انا متعجبين ايش دخل الغضروف بتزحزح الصابونه هذه، من هذا الدكتور اللي شخص الكلام هذا.
1: طيب
3: فعلى طول ورونا الاشعه، قالوا شوف عندك واضح القرصه عندك منحرفه. قالوا حتى لو هو اعمى الدكتور بيشوف انه القرصه منحرفه، والسبب انه الاربطه مش متساويات فبغى لها شد، فبالتالي بتكون الامور مضبوطه. قالوا حتى لو هو اعمى هو ولا عادلة في مستوى هو يفترض انه يعرف الشخص الحالي. قالوا مش عارفين كيف تشخيص هذا وكيف ايش من دكتور. فشيء عجيب والله العظيم،
1: تشخيص
3: متزني بمعنى
1: يعني يا ابو محمد.
3: ايوه
1: السؤال انه لماذا الاخطاء الطبية تتكررها
3: بالضبط والتشخيص منعدم.
1: طيب تسمعنا راديو تأكيد.
3: ايوه
1: طيب اسمعنا، تفضل يا دكتور ريدي.
0: احنا دايما نقول وما زلنا نقول، فهمتنا التعميم ان التشخيص منعدم، فهمتنا؟ فهذا اجحاف في حق اطباء المحافظة بشكل عام. لا نريد مثل هذا الكلام، فهمتنا؟ احنا نقول ربما، وقلنا سابقا انه ربما يكون خطأ في تشخيص، خطأ في حاجة، فهمتنا؟ هذا وارد ولا نقول، لكنه ينعدم تماما لا. فانا تمنيت من هذا الدكتور او المريض عندما ذهب الى مصر وسمع كلام المصريين ايش يقولون، فهمتنا؟ فالاطباء الخارجيين الموجودين في جميع دول العالم ليسوا كاملين وليسوا ملائكه، فالخطا وارد عندنا وعندهم. فاتمنى انا من بعض الناس ان ياتي، فهمتنا؟ لو جاء لعند الطبيب وقال له يا دكتور انا رحت عملت 1 2 3، فهمتنا؟ هذا الشيء فهمتنا يخلي الدكتور فهمتنا اول ينتبه لهذا المرض نفسه، فربما يكون فعلا تشخيصه خاطئ، فربما وربما الأطباء اللي موجودين خارج الوطن هولوا هذا الموضوع كإنقاص وتقصير في اللي هو الأطباء
1: في حق الغير يعني.
0: في أطباء اليمنيين، وكثير أنا أقولها من الآن، كثير من الأطباء اللي موجودين داخل المحافظة هم خريجين دولة مصر
1: بالضبط فعلا.
0: فكيف أساتذة كبار أعطاهم الشهادة وخرجوهم من هناك وأعطاهم الشهادة، واليوم نحن نقول أن هؤلاء الأطباء ما ينفعون، ونمتدح الأساتذة الآخرين كان من البداية ما يعطيه شهادة.
1: طيب دكتور،
0: هذا أنا أعطيهم
1: عشان عمل كلنا معرفش معنا دقيقتين من له. طيب الآن يعني وفرتوا خدمات العناية المركز تحديدا، هذا الموضوع مهم جدا، بس الأسعار أحيانا حسب ما يقول والله أعلم ما شاء الله الله يحفظها ما تجي لا عندكم ولا عن غيركم، يعني تصلي لأنه هل فعلا تصلى 100,000 ريال في اليوم الواحد؟
0: الله شوف
1: والله صار ما في شغله.
0: أنا أقول العناية المركزة هي عناية كاملة شاملة، بحيث أن الطواقم الطبية والطواقم التمريضية تكون على رأس المريض 24
1: ساعة
0: موجودين، وهناك معدات وأجهزة وغيره وغيره، وكلفة العناية كلفة كبيرة جدا. فالرقود في العناية ليس هو اللي الكبير، فهمت؟ الناس يوم يقولك توصل لمئة ألف
1: بالضبط
0: مثلا، في هناك حاجات مستلزمات أخرى تتبع اللي هو غرفة الترقية،
1: أكسجين
0: أكسجين جهاز تنفس صناعي، أدوية غيره، فهمت؟ توصل، ما بقولها توصل أكثر من 200-300 في اليوم،
1: في اليوم
0: مع الأدوية بقولها. لكن هل هي هذه الأسعار مقارنة بجميع دول العالم؟ هل هي اليمن بس الأغلى؟ نروح أي دولة في العالم أغلى ترقية في اللي هو العنايات المركزة، بس نوصل في بعض الدول يوصل في امتنا أكثر من اللي هو 5,000-6,000 رقود في اليوم سعودية.
1: أوه.
0: في العناية المركزة في اليوم،
1: بس قد يكون
0: لكن لا يقولون دخل، احنا لا نحكم، جميع دول العالم فيهم ناس ذوي دخل محدود وفيهم متوسط وفيهم مرتفع، تمام. لكن قلت لك انا اللي حد في المسألة هذه انه جميع دول العالم في امتنا عندهم اللي هم متقدم البلدان هذه عندهم حاجتين مهمة جدا. أول، وجود المستشفيات العامة، وهذا مهم جدا. اثنين، وجود ما يسمى بالتأمين الصحي.
1: هذا فعلا
0: جميع الناس هناك موجودين اللي هم مأمنين صحيين، حتى اللي يشتغلون في الأعمال الخاصة عندهم تأمين صحي، ولهذا لا يلاقي صعوبة في علاجه إن راح مستشفى عام وراح مستشفى خاص.
1: إذن خلاص يقول دكتور ويدي إنه فعلا للضرورة الحتمية أنشئت المشاريع الطبية الخاصة، وللأسف أنا أقول إنه طالما إنه في غياب الدعم الحكومي للمستشفيات الخاصة وعدم إيجاد التأمين الصحي أفرزت هذه الحالات. ختاما نشكر دكتور وجدي بالقصير المدير التنفيذي لمستشفى حضرموت الحديث، الذي فعلا تواصلنا معه على التو ودون تردد، أتى وشاركنا هذه الحلقة لعل أن تكون وصلت بعض الأمور للمستمع الكريم. ما يحدث الآن من في التواصل الاجتماعي ليس إلا أنه قد يكون غياب البعض عن الحقيقة التي تجرى، لكن أنا أقولها بالفيلم اللي يعني طالما أن المستشفيات الخاصة أو العامة لم تدعم من الدولة، ولدينا ليس بذكر الأسماء مستشفيات للأسف محسوبة على الدولة لكن لا تقدم خدمات، فانبثقت المستشفيات الخاصة وأوجدت هذه الحالة وأفرزتها. أتمنى لكل الجميع الشفاء العاجل، وأتمنى للجميع دوام الصحة والعافية. تحياتي أنا فيم بخريبة من إعداد التقديم، تحيات العزيز أسامة عمر تحديدا من الإخراج التنفيذ معتز سالم علي، ومن الإعلام جديد مدينة باكود. نلتقيكم في قضية أخرى لحد القادم بإذن الله، دمتم في حفظ الله. شكرا دكتور.
4: شكاوى على الهواء، برنامج تفاعلي مباشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية المحلية، والبداية بالعناوين. محافظ حضرموت يلتقي قيادة مجلس المستقبل الجنوبي بحضرموت ويؤكد أهمية توحيد الصف الحضرمي وتعزيز الشراكة الوطنية. وكيل مديريات وادي وصحراء حضرموت يبحث مع وكيل المحافظة لشؤون المرأة احتياجات المرأة وسبل تمكينها. الوكيل الجيلاني يتفقد ميدانيا التجهيزات والاستعدادات الجارية لانطلاق موسم البلدة السياحي 2026 للميلاد. المدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت يتفقد أعمال إعادة تأهيل الخط الناقل للمواد البترولية ويؤكد استمرار دعم الكوادر الفنية. من الإشاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ

حضرموت وأبنائها. وأكد اللقاء أهمية توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا التي تمس حاضر حضرموت ومستقبلها، والعمل بروح الشراكة والمسؤولية الوطنية بما يحفظ هوية حضرموت ومكانتها ويعزز دور أبنائها في رسم مستقبل المحافظة والمشاركة الفاعلة في مختلف الاستحقاقات الوطنية، مؤكدين على ضرورة بناء إطار جامع يعزز التنسيق والتشاور بين مختلف القوى والمكونات الحضرمية ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على التوافق وتغليب المصلحة العامة بما يخدم استقرار حضرموت وتطلعات أبنائها. ويأتي اللقاء في سياق الحراك الجاري عقب تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس المجلس التنسيقي للمكونات والقوى الحضرمية، وبما يعكس الحرص على توسيع دائرة الحوار والتواصل مع مختلف المكونات الوطنية وصولا إلى رؤية حضرمية موحدة تخدم مصالح المحافظة وتعزز حضورها في مختلف القضايا الوطنية. حضر اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس وردة منصور النقيب ونائب رئيس المجلس لشؤون ساحل حضرموت أحمد سعيد دهدح. عقدت بمدينة سيئون اليوم ورشة عمل لمبادرة تعزيز إيرادات القطاع الزراعي في حضرموت، نظمتها كور إنستايس للاستشارات بتمويل وشراكة من منظمة يمن إد وإشراف مكتب الزراعة والري بوادي حضرموت. وناقشت الورشة بحضور قيادات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص وجهات التمويل ومؤسسات البحث والجودة، إلى جانب مجموعات المنتجين تطوير سلاسل القيمة للمنتجات البصل والنخيل والتمور والعسل، وتحديد التدخلات ذات الأولوية لإعداد خارطة طريق تنفيذية بالشراكة مع الجهات المحلية والدولية. وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع أهمية ترجمة مخرجات الورشة إلى إجراءات عملية تسهم في تطوير إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية المستهدفة، مشددا على ضرورة مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين بصورة واقعية بما يعزز جودة الإنتاج ويرفع كفاءته ويحقق التوازن بين متطلبات التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية. من جانبه استعرض مدير مكتب الزراعة المهندس محمد بن شيخان أبرز التحديات والفرص التي يمتلكها القطاع الزراعي، مؤكدا أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لتنفيذ التدخلات ذات الأولوية وتحقيق تنمية زراعية مستدامة. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير محمد الحضرمي اليوم بمدينة سيئون احتياجات المرأة في مديريات الوادي والصحراء وسبل تعزيز تمكينها في مختلف المجالات. وناقش اللقاء عددا من الأولويات المتعلقة بقضايا المرأة وآليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لدعم البرامج والمبادرات الهادفة إلى رفع مستوى مشاركتها في التنمية وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا. وأكد الوكيلان بربع والحضرمي أهمية توحيد الجهود بين السلطة المحلية والشركاء لتنفيذ برامج نوعية تستجيب لاحتياجات المرأة وتسهم في تنمية قدراتها وتعزيز حضورها في المجتمع، مؤشدين بالتعاون القائم وحرص قيادة السلطة المحلية على دعم قضايا المرأة. واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق والعمل المشترك ووضع آليات عملية لمتابعة القضايا ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق تطلعات المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية بمحافظة حضرموت. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة نائب رئيس لجنة مهرجان البلدة السياحي 2026 الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم برفقة عدد من أعضاء لجنة مهرجان البلدة السياحي مستوى التجهيزات والتحضيرات الجارية لاستقبال فعاليات موسم البلدة السياحي 2026، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لاستكمال أعمال التهيئة في المواقع المخصصة لاستقبال الزوار بمدينة المقلة. وشملت الجولة الميدانية جولة البلدة الواقعة بشارع 60 وامتدت إلى شارع 60 وكورنيش المنصة، حيث طلع الوكيل

الجيل الياء على مستوى الإنجاز في أعمال التهيئة والتجهيزات الفنية والخدمية. واستمع من المدير العام لمديرية مدينة المقلة الأستاذ فياض بعامر والمدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت الأستاذ أسامة بسعد ونائب المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس نائف بن شملان إلى شرح وافي حول سير أعمال النظافة والإنارة والتجميل ونسب الإنجاز في المشاريع الجارية والخطط المعدة لاستكمالها قبل انطلاق الموسم. كما استمع الوكيل الجيلاني من المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي باشادي إلى شرح حول التجهيزات والترتيبات الخاصة باستقبال الزوار القادمين من مختلف المحافظات وآلية تقديم الخدمات السياحية والتنظيمية بما يضمن توفير تجربة متميزة لمرتدي شواطئ مدينة المقلة خلال موسم البلدة. وطلع الوكيل الجيلاني كذلك على مستوى استعدادات قوات خفر السواحل وما تم إنجازه من تجهيزات خاصة بمواقع الإنقاذ والإسعافات الأولية وغرف العمليات والخطط الميدانية للتعامل مع حالة الغرق إلى جانب برامج التوعية والإرشادات والإرشاد الموجه للمواطنين والزوار بما يسهم في تعزيز إجراءات السلامة العامة على امتداد الشريط الساحلي. وفي ختام الجولة وجه الوكيل الجيلاني بمضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل لاستكمال جميع التجهيزات وفق البرنامج الزمني المحدد مؤكدا أن موسم البلدة لهذا العام سيكون مميزا في برامجه وتنظيمه وأن السلطة المحلية تحرص على توفير بيئة آمنة ومهيئة لاستقبال المواطنين والزوار بما يعكس الصورة الحضارية لمدينة المقلة ومحافظة حضرموت باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية في اليمن. الخبر الأخير في هذه النشرة: في إطار حرص قيادة فرع شركة النفط حضرموت الساحل على متابعة المشاريع الحيوية والارتقاء بمستوى الأداء، قام مدير عام الفرع الأستاذ سعيد أحمد الديني أمس بزيارة ميدانية إلى منشآت خلف التابعة للشركة شملت موقعي الميناء ونفق مرور الخط الناقل للمواد البترولية الممتد من رصيف الميناء رقم 1 إلى منشآت الشركة. وطلع المدير العام على سير أعمال إعادة تأهيل وصيانة الخط الناقل حيث تنفذ إدارة الصيانة حاليا أعمال صيانة شاملة وإعادة تأهيل للخط بإشراف مدير إدارة الصيانة المهندس منير فرج مسجدي بوزير وبجهود كوادرها الفنية المتخصصة. وخلال الجولة استمع المدير العام إلى شرح مفصل من مدير إدارة الصيانة حول الخطة الفنية ومراحل تنفيذ المشروع وآليات العمل مشيدا بما يبذله الفنيون من جهود ومؤكدا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة واتباع جميع إجراءات الأمن والسلامة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال. كما شاركت في تنفيذ المشروع إدارة المنشآت بقيادة الأستاذ فائز علي القرزي إلى جانب إدارة الأمن والسلامة المهنية بقيادة الأستاذ عوض برك التميمي التي أشرفت على تطبيق اشتراطات السلامة المهنية بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين. وفي ختام الزيارة عبر المدير العام الفرع عن شكره وتقديره لجميع العاملين من مختلف الإدارات والأقسام المشاركة في هذا المشروع مؤكدا أن إدارة الشركة ستواصل تقديم الدعم الكامل للكوادر الفنية وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاز الأعمال وفق أعلى المعايير بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز. وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنتهجها قيادة الشركة وحرصها على دعم المشاريع الاستراتيجية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي بما يحقق أهداف الشركة ويعزز كفاءة منشآتها التشغيلية. مستمعينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام الموجز أو عفوا إلى ختام النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يلتقي قيادة مجلس المستقبل الجنوبي بحضرموت ويؤكد أهمية توحيد الصف الحضرمي وتعزيز الشراكة الوطنية. وكيل مديرية وادي وصحراء حضرموت يبحث مع وكيل المحافظة لشؤون المرأة احتياجات المرأة وسبل تمكينها.
الوكيل الجيلاني يتفقد ميدانيا التجهيزات والاستعدادات الجارية لانطلاق موسم البلدة السياحية 2026 للبلاد. المدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت يتفقد أعمال إعادة تأهيل الخط الناقل للمواد البترولية ويؤكد استمرار دعم الكوادر الفنية. وبالتذكير من عناوين وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية، في الختام لكم أجمل التحايا من قارئها محمد بن جوهر ومن محررها الزميل شكري نصر المرسال، ومن منفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الحكيم حزاء. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت، إليكم هذا الإعلان. فقدت على إحدى المواطنات وثيقة أرض قعيطية رقم 168 الواقعة بمنطقة المحضار باسم سامية صالح محمد الريدي وبناتها. فقدت في المكلة، الرجاء بمن يعثر عليها الاتصال بالرقم 773770850، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت، في 35 دقيقة أنتم على موعد مع برنامج الأمن والحياة. إلى ذلك الوقت ابقوا مع محمد عبدو في أغنية مهما يقولون.

وداعا لطوابير السداد وزحمة المشاوير مع محفظة شامل ماني من مصرف اليمن البحرين الشامل. أصبح بإمكانكم سداد فواتير الكهرباء والمياه بسهولة وأمان مباشرة من جوالك في أي وقت. خطوات بسيطة وتجربة ذكية لتوفر وقتك وجهدك. حمل تطبيق شامل ماني الآن واستمتع بخدمات مالية رقمية من مصرف اليمن البحرين الشامل.

والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نسلط الضوء على خطر الإرهاب وما يخلفه من آثار مدمرة على المجتمع وما يسببه من تهديد للأمن والاستقرار واستهداف للأرواح والممتلكات، وآخرها حادثة استهداف مراسل العربية والحدث الصحفي محمد عيضة في مدينة المكلا في جريمة إرهابية أثارت استنكارا واسعا باعتبارها اعتداء على العمل الصحفي وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة. كما نتناول أهمية تعزيز الحس الأمني لدى أفراد المجتمع وترسيخ ثقافة اليقظة والمسؤولية الوطنية ودور المواطن في الإبلاغ عن الأعمال والتحركات المشبوهة ليسهم في كشف الجرائم وإحباط المخططات الإجرامية والإبلاغ عن العناصر الإرهابية وكل ما من شأنه الإضرار بأمن المجتمع واستقراره.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الإرهاب ليس مجرد جريمة عابرة، بل يعد اعتداء على حق الإنسان في الحياة وعلى أمن المجتمع واستقراره. فهو سلوك قائم على استخدام العنف والتهديد لإثارة الرعب وتحقيق أهداف غير مشروعة. ولذلك فإن جميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية ترفضه وتجرمه. فالمجتمع الذي تنتشر فيه أعمال الإرهاب يعيش حالة من القلق الدائم، ويصبح المواطن فيه غير مطمئن على نفسه وأسرته ومصدر رزقه، كما تتراجع حركة الاستثمار وتتأثر الخدمات وتتعطل عجلة التنمية وازداد الفقر والبطالة، وتصبح الأجيال الجديدة أكثر عرضة للانحراف نتيجة غياب الاستقرار. ولا تقتصر آثار الإرهاب على الجانب الأمني فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية. فالأطفال الذين يشاهدون مشاهد العنف يعيشون آثار نفسية طويلة الأمد، والأسر التي تفقد أحد أفرادها تظل تعاني من الألم والحرمان، والمجتمع بأسره يدفع ثمن تلك الجرائم التي تستهدف أمنه ووحدته. وعندما يتعرض صحفي للاعتداء أو التهديد أو الاستهداف، فإن ذلك لا يمس شخصه وحده فقط، بل يمثل اعتداء على حرية العمل الإعلامي وعلى حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة. لقد أثارت الجريمة الإرهابية التي استهدفت مراسل العربية والحدث الصحفي محمد عيفة حالة واسعة من الحزن والاستنكار، استهداف مركبته بعبوة ناسفة أنهت حياته في مدينة المكلا، وهي جريمة إرهابية استهدفت صحفي يؤدي عمله المهني بكل حرية وأمان. إن الإرهاب حين يستهدف الصحفي فإنه يحاول إسكات الصوت الذي ينقل الحقيقة ويرسل رسالة ترهيب إلى بقية الإعلاميين حتى يتراجعوا عن أداء واجبهم. لكن التاريخ أثبت أن الكلمة الصادقة تبقى أقوى من الرصاص، وأن الحقيقة لا يمكن أن تدفن بالعنف، وأن مسؤولية مواجهة الإرهاب لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة التي تغرس قيم التسامح والاعتدال، مرورا بالمدرسة التي تنشر العلم والفكرة المستنير، والمساجد الذي يعزز قيم الوسطية، والإعلام الذي يواجه الشائعات وخطاب الكراهية، وصولا إلى المجتمع بأسره الذي يجب أن يقف صفا واحدا في رفض العنف والتطرف. إن الأمن نعمة عظيمة لا يشعر بقيمتها إلا من فقدها، وحماية هذه النعمة مسؤولية الجميع. فلا يمكن في مجتمعاتنا لمن يبرر الإرهاب أو يحرض عليه أو يسعى إلى نشر الخوف بين الناس، لأن بناء الأوطان لا يكون إلا بالعلم والعمل والحوار واحترام القانون. إن الإرهاب لا ينتصر مهما طال الزمن، وإن المجتمعات التي تتمسك بوحدتها وقيمها وقوانينها قادرة على هزيمة العنف.

0: بلدنا بحاجة لكل شاب واعي، لكل عقل نظيف وقلب صادق. لا مكان بيننا للمخدرات، لأن مستقبل اليمن يبدأ بوعي شبابها. اليمن تحتاجك نظيفا، قل لا للمخدرات. الأسبوع العالمي للتوعية بمكافحة المخدرات، مع تحيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الأمن ليس مسؤولية رجل الشرطة أو رجل الأمن وحده، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تبدأ من المواطن وتنتهي عند مؤسسات الدولة. فكل فرد يعيش في هذه الأرض هو شريك في حماية أمنها واستقرارها، وكل مواطن يقظ يمثل عينا ساهرة تساند رجال الأمن في أداء واجبهم الوطني. لقد أصبحت الجريمة اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، فلم تعد تقتصر على السرقة أو الاعتداءات التقليدية، بل ظهرت جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالمخدرات والابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تعتمد على التخطيط والسرية واستغلال أي ثغرة أمنية لتحقيق أهدافها. ومن هنا تبرز أهمية الحس الأمني الذي يعد أحد أهم وسائل الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، لأنه يقوم على اليقظة والانتباه والقدرة على ملاحظة أي سلوك أو تحرك غير طبيعي ثم الإبلاغ عنه للجهات المختصة دون تهويل أو تهاون. إن الحس الأمني لا يعني التجسس على الآخرين أو التدخل في خصوصياتهم، وإنما يعني أن يكون المواطن واعيا بما يدور حوله، مدركا للمخاطر التي قد تهدد أمن مجتمعه، وقادرا على التمييز بين التصرفات الطبيعية والتصرفات التي تستدعي إبلاغ الجهات الأمنية. لقد أثبتت التجارب أن كثيرا من الجرائم الخطيرة تم كشفها بفضل بلاغات مواطنين امتلكوا حسا أمنيا عاليا، فلاحظوا مركبا مشبوهة أو أشخاصا يتحركون بطريقة غير مألوفة أو أجساما مجهولة في أماكن عامة أو أنشطة غير قانونية داخل أحد الأحياء، فسارعوا إلى إبلاغ الجهات المختصة، الأمر الذي مكنها من التدخل في الوقت المناسب ومنع وقوع جرائم كان من الممكن أن تخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
2: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.

0: وكل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة، فقط أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أيها المستمعون، إن التنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية تعتمد في تحركاتها على السرية، وتحاول الاندماج داخل المجتمع دون إثارة الانتباه، لكنها غالبا ما ترتكب أخطاء تلفت الأنظار. وهنا يأتي دور المواطن الواعي الذي يلاحظ تلك المؤشرات ويبلغ عنها دون أن يعرض نفسه للخطر أو يحاول مواجهة المشتبه بهم بنفسه. فقد يلاحظ أحد المواطنين منزلا يشهد دخول وخروج أشخاص في أوقات غير معتادة، أو مركبة تتردد باستمرار على مكان مهجور، أو شخصا يلتقط صورا لمنشآت أو أشخاص بطريقة تثير الريبة، أو حقيبة متروكة في مكان عام دون صاحبها، أو سلوكا يوحي بالتحضير لعمل إجرامي. إن مثل هذه الملاحظات قد تبدو بسيطة، لكنها قد تكون خيطا يقود إلى كشف جريمة خطيرة أو إحباط عمل إرهابي قبل وقوعه. إن الجهات الأمنية تؤكد دائما أن سرعة الإبلاغ قد تكون سببا في إنقاذ الأرواح كثيرة، وأن التأخر في نقل المعلومات قد يمنح المجرمين فرصة لتنفيذ مخططاتهم أو الهروب من العدالة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، لا يقتصر دور الحس الأمني على مكافحة الإرهاب فحسب، بل يمتد إلى الحد من مختلف الجرائم الأخرى مثل السرقة والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والاختطاف والاحتيال والابتزاز والجرائم الإلكترونية وغيرها من الجرائم التي تهدد أمن المجتمع. إن المواطن الواعي لا ينساق خلف الأخبار الكاذبة ولا يعيد نشر الشائعات، وإن التعاون بين المواطنين ورجال أو رجل الأمن هو أساس نجاح العمل الأمني، ولذلك يبقى المواطن شريكا أساسيا في حماية الأمن. وقد أكدت تجارب كثيرة أن المجتمعات التي يسود فيها التعاون والثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية تكون أقل عرضة للجريمة وأكثر قدرة على مواجهة التحديات الأمنية، لأن المعلومات الصحيحة التي تصل في الوقت المناسب قد تمنع وقوع كارثة. وفي المقابل فإن التهاون في الإبلاغ أو الاعتقاد بأن الأمر لا يعني أحدا أو الخوف من تقديم معلومات قد يمنح المجرمين فرصة للاستمرار في أنشطتهم ويضاعف من المخاطر التي تهدد الجميع. لكن المهم أيضا التأكيد على أن الحس الأمني يجب أن يكون قائما على المسؤولية لا على الاتهام أو إطلاق الشائعات. أيها المستمعون، إن بناء المجتمع الآمن يبدأ من بناء وعي أفراده، فكل أسرة مطالبة بتربية أبنائها على احترام النظام والانتماء للوطن ونبذ العنف والتطرف وتعزيز ثقافة التعاون مع مؤسسات الدولة، كما أن المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والمساجد ومنظمات المجتمع المدني تتحمل مسؤولية كبيرة في نشر ثقافة الحس الأمني وتعريف المواطنين بكيفية التصرف في المواقف الطارئة وأهمية الإبلاغ عن أي نشاط يهدد أمن المجتمع. كما يجب على الشباب أن يدركوا أن الجماعات الإجرامية والمتطرفة تستهدفهم عبر استغلال حاجاتهم أو عواطفهم أو جهلهم، فإن الوعي والثقافة والحوار تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة تلك الجماعات. فلنجعل من اليقظة سلوكا يوميا، ومن التعاون مع الجهات الأمنية ثقافة مجتمعية، ومن المسؤولية الوطنية منهجا في حياتنا حتى يبقى وطننا أكثر أمنا واستقرارا. في ختام الحلقة نؤكد أن الحس الأمني ليس مهمة استثنائية، بل هو واجب وطني يمارسه كل مواطن من خلال اليقظة وحسن الملاحظة والإبلاغ عن أي أعمال أو تحركات مشبوهة بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وصون أمن المجتمع. فالأمن مسؤولية الجميع، والتعاون بين المواطن ورجل الأمن هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمع آمن ومستقر تسوده الطمأنينة وسيادة القانون.

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المكلا تقدم. مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يعد مسلم نجم البلدة أحد أبرز تقاليد وعادات حضرموت منذ مئات السنين، وقد حدثت تطورات وتحديثات مهمة وحيوية في عادة أو تقليد مسلم البلدة في السنوات العشرين الأخيرة من القرن الحادي والعشرين، بعد أن تحولت هذه العادة أو التقليد إلى مهرجان سنوي يحتفل فيه بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة البحرية والثقافية والأدبية والفنية التي تحظى بمتابعة وإعجاب الكثير من أهل حضرموت ساحلا وواديا. ولكن شهدت السنوات الأخيرة ضعفا في محتوى الكثير من الفعاليات الخاصة بمهرجان موسم البلدة، وذلك لأسباب

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، احتفت إذاعة نما المجتمعية بالمكلا هذا الأسبوع بالذكرى العاشرة لتأسيسها، إذ أسست في عام 2016 للميلاد، لتكون بذلك إحدى أوائل الإذاعات المجتمعية التي أسست في حضرموت، والتي جاء تأسيسها بوصفها إحدى مخرجات ثورة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتأسيس صحافة المواطن. وقد خصصت إذاعة نما المجتمعية احتفاء بهذه المناسبة

العاشرة لتأسيسها عن إطلاق خدمة بثها على الإنترنت على مدار الساعة بجهود تستحق الذكر من قبل المهندس مازن محمد بهمسود.

المسمع الثالث، علاقة العلامة والفقيه والشاعر عبد الله با حسن الشحري الحضرمي بالفنان الكويتي الكبير عوض

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، نزولا عند رقبة العديد من مستمعي برنامج مسامع الثقافية الذين طلبوا إعادة تقديم العلاقة التي جمعت بين الراحل عبد الله بن محمد باحسن الشاعر والأديب والمؤرخ الشحري الحضرمي وبين الفنان الكويتي الكبير والقدير عوض الدوخي، ونحن نقول إن علاقة الشاعر الكبير عبد الله باحسن بالفنان الكويتي عوض الدوخي كانت تتمثل في قيام الفنان الدوخي بغناء قصيدة يشوقني برق من الحي لامع للشاعر عبد الله باحسن الذي لم يكن شاعرا وأديبا ومؤرخا فحسب، بل موسيقارا وملحنا. وقد أبدع الفنان الكويتي عوض الدوخي في غناء قصيدة الباحسن يشوقني برق من الحي لامع، والتي قام بغنائها أيضا الفنان الخالد محمد جمعة خان. ونقدم هنا بعضا من أبيات القصيدة. يشوقني برق من الحي لامع، لعل به تبدو الربا والمرابع، وحيث جرى عرف النسيم إذا سرى تذكرت ما تحويه تلك المواضع، كأني على التذكار ما زلت والعا وما زال قلبي نحو ليلى.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، ضمن فقرة حصاد المطابع للحكايات التاريخية التي وقعت في تاريخ كوب القديم. أما الإصدار الثاني شذرات من تاريخ حضرموت تأليف عبد اللطيف العمودي. هذا الكتاب يلقي الضوء على العديد من الجوانب المهمة من تاريخ حضرموت، من حيث تسمية حضرموت وجغرافيتها وحدودها ومناخها، مبرزا أهم المدن الحضرمية التي شهدت تحولات ومحطات تاريخية مفصلية عبر العصور الجاهلية والإسلامية والوسيطة وصولا إلى العصر الحديث، كما يسلط المؤلف الضوء في كتابه بشكل خاص على وادي دوعن، مستقصيا أصل التسمية ومؤرخا للحياة الاجتماعية والعلمية فيه. أما الإصدار الثالث فهو بعنوان المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي الذاكرة القانونية، تأليف الدكتورة رحاب علي حمد.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج إن شاء الله. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن شيخ أبو بكر التقنين، ومن الهندسة الصوتية عبد الله عيضة حسين.

مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: أعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، ننتقل وإياكم الآن مع من كلام سيد المرسلين، وذلك تمهيدا لنقل أذان صلاة المغرب عند 6:19.
1: عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة فيقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. السلامة هو المفصل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطل فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و

إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضرموت، نقلنا لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضاحيها. أعزائي المستمعين، في 56 دقيقة انتم على موعد مع الموجز الختامي لأهم الأخبار. إلى ذلك الوقت وذلك الحين تبقون مع فاتن الحناوي في بك أستجير، ومثل ما باقة غنائية من كلمات وألحان أبو بكر سالم بالفقيه في أغنية في سكون الليل، ومثل ما عبد الكريم عبد القادر في أغنية مركب غرامي. نتمنى لكم استماع طيبة.

Sultan Ali Salam.

0: وباقي الدنيا لا من السلام بالهلا عاشق وصبر
1: ميلان
0: دان ودانا
1: دانا ودانا
0: دانا

قلبي المحبة مستهى ليلة العاشق والصبا.

جمود بيناها ليالي لسه يسبون البيت في ضرب الدوالة جمود بيناها ليالي لسه وحدنا لسه وخلق الله يا من العشر والصبح.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدات والسادة، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم من إذاعة المكلا صوت حضرموت. نقدم لحضراتكم الموجز الختامي لأهم ما جاء في الأخبار. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمكتبه بمدينة المكلا رئيس مجلس المستقبل الجنوبي بحضرموت المنصب حسن عبد الصمد بأوزير لمناقشة جملة من القضايا المرتبطة بالشأن الحضرمي وسبل تعزيز العمل المشترك بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية بما يسهم في ترسيخ وحدة الصف الحضرمي وتغليب لغة الحوار والتوافق وتوحيد الجهود لخدمة حضرموت وأبنائها. عقدت بمدينة سيئون اليوم ورشة عمل لمبادرة تعزيز إيرادات القطاع الزراعي في حضرموت، نظمتها كور إنسايتس للاستشارات بتمويل وشراكة من منظمة يمن إيد وإشراف مكتب وزارة الزراعة والري بوادي حضرموت. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بربع مع وكيل محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير محمد الحضرمي اليوم بمدينة سيئون احتياجات المرأة في مديريات الوادي والصحراء وسبل تعزيز تمكينها في مختلف المجالات. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة نائب رئيس لجنة مهرجان البلدة السياحية 2026 الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم برفقة عدد من أعضاء لجنة مهرجان البلدة السياحي مستوى التجهيزات والتحضيرات الجارية لاستقبال فعاليات موسم البلدة السياحية 2026 للميلاد، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لاستكمال أعمال التهيئة في المواقع المخصصة لاستقبال الزوار بمدينة المكلا. في إطار حرص قيادة فرع شركة النفط حضرموت الساحل على متابعة المشاريع الحيوية والارتقاء بمستوى الأداء، قام مدير عام الفرع الأستاذ سعيد أحمد الديلي أمس بزيارة ميدانية إلى منشآت خلف التابعة للشركة شاملت موقعي الميناء ونفق مرور الخط الناقل للمواد البترولية الممتد من رصيف الميناء رقم 1 إلى منشآت الشركة. مستمعينا الكرام، ختام الموجز وختام بثنا لهذا اليوم الأحد 5 يونيو 2026 للميلاد، خير ما نختتم به بثنا ويومنا هذا هو القرآن الكريم. نصت وياكم خاشعين للمقرئ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر لهم سورة العلق.

أتمنى الله كرم وصلنا وياكم إلى ختام بثنا وأرسلنا لهذا اليوم الأحد الخامس من يوليو 2026 للميلاد، العشرين من محرم 1448 هجرية. في الختام تقبل تحية طاقم العمل الإذاعي الذي كان معكم طيلة اليوم، على أمل اللقاء بكم صباح يوم الغد في تمام الساعة السابعة. إلى حينها دمتم في حفظ الله ورعايته، وهنا المكلا صوت حضرموت.